0: مما تيسر من سورة الحجرات، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة هود، نستمع الآن إلى القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تلتقي موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع هذه التواشيح الدينية والمدائح النبوية، يقدمها المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
0: تبارك الله في علياء عزته

سبحان.

تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح الله به الصدور، وأنار به العقول، وفتح به عيونًا عميا، وآذانًا صما، وقلوبًا غلفا، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث يتجدد معكم اللقاء كل ليلة، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، لقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون بعده اختلاف كثير، ونصحنا صلى الله عليه وسلم نصيحة مودع فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وبشر الغرباء الثابتين، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خط خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مستمعي الكرام، وخير البداية بالخير كله القرآن الكريم، وما يتيسر من سورة الفرقان نستهلها حتى الآية 20 منها بصحبة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

اللهم ارفعنا وانفعنا وأسعدنا بالقرآن الكريم، واجعله حجة لنا لا علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، لا إله إلا الله يحكم ما يريد، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، فاللهم ارحمنا.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ بلال مختار بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معانيه، فإنه يورث المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجره عن الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. ولو أن قارئ القرآن إذ مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه وعلاج دائه، فإن قراءة آية بتفكر وتفهم خير وأنفع للقلب من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر. وما من أحد من البشر إلا وتأتي عليه أوقات يضيق فيها صدره ويشعر بالهم والحزن والكآبة، ويحتاج في هذه الأوقات إلى دواء ينشرح به صدره ويذهب به همه وغمه وتهدأ به ثورات عقله، والدواء بين أيدينا إنه القرآن. أخي المستمع الكريم، فلا تتركه وأنت أحوج ما تكون إليه، فاللهم لا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا بركة القرآن، ولا تحرمنا تلاوة القرآن. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ شعبان سيد حسين إمام القبلة بالجامع الأزهر. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا تراصوا واعتدلوا أقبلوا على الله بقلوب خاشعة. الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومبتهلا الشيخ بلال مختار. أمنا في الصلاة الشيخ شعبان سيد حسين إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات طارق حسن وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي ورامي عبد المنعم، ومن ماستر كنترول الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد حنفي محمود وأحمد صبيح، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. صلاة فجر هذا اليوم المبارك الخميس 24 من شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، الموافق 9 يوليو عام 2026 للميلاد. شمس هذا اليوم تشرق بإذن ربها في 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يستهل ترتيره المبارك من الآية 78 من سورة الحج.

0: من الآية 78 من سورة الحج وحتى الآية 20 من سورة النور ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. تتجدد هذه الرحلة العطرة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ شكر عبد الرحمن.
1: حب المهيمن

استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الإتهال من الشيخ شكر عبد الرحمن. ساعتنا الآن 5:30 إلا 7 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 21 من سورة النور.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي النور والفرقان. لقاؤنا التالي إخوة المان يأتيكم مع دقات السادسة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الفرقان والشعراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل هناك أدعية تيسر الأمور وتسهلها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه يستحب لمن استصعب عليه أمر من علم أو غيره أن يدعو بما ورد في السنة الصحيحة على لسان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حبان وابن السني بسند صحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. والحزن بفتح الحاء وسكون الزاي غليظ الأرض وخشنها، والمكان الصعب والوعر، وهو ضد السهل، ويطلق على كل شيء لا سهولة فيه من عين أو معنى. وهذا الدعاء مقصود منه أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل صعب من الأمر سهلا يمكن الوصول إليه بلا صعوبة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان بعضهم أيضا يقرأ سورة الفاتحة، وهي من أقوى أسباب الإصابة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول: والمعول عليه في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه في الاستمداد من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لا يرد من صدق في التوجه إليه، يرجو فضل ربه وإنعامه عليه في تيسير أمره وقضاء حوائجه، فهو العليم بأحوال خلقه، ييسر أمورهم ويقضي حوائجهم. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام نون، يقول في رسالته: ما حكم الفحص الطبي قبل الزواج، وهل يجوز اشتراطه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق: أعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الأصل إذا كان الإنسان سليما معافا يعيش وحده مثلا لا يشكو مرضا فلا حاجة به إلى مثل هذه الفحوصات. أما إذا كان مقدما على التعايش مع غيره من زواج مثلا، فإن الفحص الطبي حينئذ يكون مباحا، بل يستحب إذا كان الغرض منه الاطمئنان على خلو الزوجين من الأمراض الوراثية أو المعدية. وقد يجب إذا كان الإنسان يعيش في بيئة إباحية ويخشى أن يكون أصيب ببعض الأمراض الناتجة عن عدم العفة. أما اشتراطه لإتمام الزواج ومع اختيار صاحب الخلق والدين وصاحبة الخلق والدين، فيرى جمهور العلماء المعاصرين جواز اشتراطه من قبل ولي الأمر أو من قبل ولي المرأة أو الزوجين، صيانة للحياة الزوجية من الشقاق وحفاظا على النسل، وهو ما أخذت به كثير من قوانين الأحوال الشخصية اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يولدن ممرض على مصح، ولقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
2: بالنسبة للقاعدة الأولى ما معناها فضيلة الدكتور؟
4: يعني إذا كانت هناك عدوى وأصيب البعض بها، فمن الأفضل ومن السنة ومن البروتوكولات الطبية المعاصرة أن لا يدخل من يحمل مثل هذه العدوى على الأصحاء، فينقل لهم مثل هذه المرضى، وذلك للحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. فبالتالي يصدق هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. والراجح هو الجواز تحقيقا للمقاصد العليا للشريعة في حفظ النسل والنفس. وأخيرا أقول إنه يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب والأمراض المنفرة التي تمنع الاستمتاع أو تمنع كمال المعاشرة، كالجنون والبهاق والبرص والأمراض المعدية إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشا مخادعا آثما، وكان للطرف الآخر حق الفسخ إذا تم النكاح دون علمه بالعيب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة، فكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد. هذا والله أعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه
4: دكتور
1: أحمد القاضي.
0: ساعتنا الآن 6:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الأخذ بالأسباب نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد العبد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فإنه لا يخفى على المسلم الذي ذاق حلاوة الإيمان أن الإسلام إنما كان لصلاح الفرد ولصلاح المجتمع. من أجل هذا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ومن تابعهم ممن جاء بعدهم يأخذون أنفسهم بأخلاق الإسلام ومبادئه، ولهذا قادوا الدنيا نحو الحق والخير دون جدل أو تفاهات. وليس في تعاليم الإسلام متسع لثرثرة البطالة أو طرف العقول، إنما هو الجد كل الجد في صغير الحياة وكبيرها. فالإسلام يحارب الجدل العقيم الذي يشغل أصحابه عن تعمير الدنيا ويبعدهم عن ذكر الله عز وجل، أو يجعلهم يقولون عن عالم الغيب بما تهوى عقولهم دون سند من الوحي. ومع هذا، فإن الإسلام لا يمنع من التعمق في ميدان العلوم التجريبية من أجل الوقوف على دقائق الكون وأسراره. فليس في الإسلام كلمة واحدة تؤدي إلى الانعزال عن الدنيا وإن أدت إلى التحذير منها. ولا بد للعقل أن يسلم بما جاء به الوحي فيما يتصل بالغيبيات وفيما يتصل بالتشريع لما يخص أمر الحلال والحرام. ويستطيع العقل بعد هذا أن ينطلق ويفكر في الكون ليكشف عما فيه من منافع، وما كشف عنه العلم التجريبي من حقائق تنفع الناس لا يجوز لمسلم إنكارها أو إهمالها باسم الدين أو بدعوى التوكل على الله، فذلك مرفوض في الإسلام. إن التوكل الحقيقي لا يتعارض مع ما أودعه الله تعالى في الكون من أسباب. فالذي هدانا إلى التوكل هو سبحانه الذي منح المواد الكونية أسبابها. قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا ينبغي أن يغفل المؤمن عن أن كل ذرة في السماوات والأرض لا تستمد وجودها وحركتها من طبيعتها، وإنما تستمدها من الحي القيوم جل شأنه. وهذا الاعتقاد لا يتنافى بحال مع العمل والتجريب والتنقيب. ومن المرفوض شرعا أن يضيف إنسان خاصة إلى مادة من مواد الكون ليست من خصائصها. فالحجارة مثلا تستخدم في بناء البيوت ورصف الطرق، ولا يجوز أن يضاف إليها صفة العبادة أو الألوهية كما توهم الوثنيون. ومن المرفوض شرعا كذلك تعليق ودعة أو الاحتفاظ بتميمة مع الاعتقاد بأن كلا منهما ينفع في دفع مرض أو جلب رزق أو إطالة أجل، فذلك كله من أمور الجاهلية. فالرزق له أسبابه والأمراض لها علاجها بالأسلوب العلمي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطع، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجه أبو داود وابن ماجه. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. ولا شك أن ابن مسعود يقصد هنا الرقى الباطلة، التي هي همهمة السحرة وتعاويذ الكهان وغيرها مما يظنه بعض الناس وسائل لصنع الخوارق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الأخذ بالأسباب، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد العبد، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: إذاعة
1: القرآن
0: الكريم
1: من
0: القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: مستمعينا الكرام، تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والبوطي والفرافرة، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
4: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. ومعنى إسباغ الوضوء أن يؤديه كاملا بحيث يتأكد تماما من غسل العضو وجري الماء على العضو وتدليك كل جارحة من أعضاء الوضوء 3 مرات فيكون مسبغا له. ولو كان الماء باردا وفي وقت الشتاء أو كان حارا وفي وقت الصيف فلا تمنعه برودة الشتاء ولا حر الصيف، ولا تمنعه برودة الماء أو حرارته من إسباغ الوضوء. ولذلك قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، أداه كاملا غير منقوص. ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، والمراد بالصلاة المكتوبة هي الصلاة المفروضة، أما الصلاة المسنونة أو المتطوع بها فأداؤها في البيت أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة وهي المفروضة الأفضل أن نصليها في المسجد لننال ثواب الجماعة، لإظهار شعائر الإسلام، للاجتماع بالمسلمين، لكثرة الخطى إلى المساجد، ولأن الفرض مطلوب إظهار شعائر الإسلام بالنسبة له. وأما النوافل فالأفضل أن نصليها في البيت حتى لا يخالط عبادة الإنسان فيها شيء من الحب الظهور أو من المراءة أو نحو ذلك. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته بالنسبة للسنن، إلا المكتوبة فهي في المسجد أفضل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالحديث يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء أداه كاملا، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وهنا أيضا لابد أن نؤكد على أن المراد بالذنوب هي الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح بالإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد الحقوق لأصحابها. ولكن إذا لم توجد صغائر فيرجى من عفو الله تعالى أن يغفر بمقدارها من الكبائر. فالحديث وضح لنا فضل الوضوء في غفران الذنوب، وفي حديث آخر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولما قالوا له: بلى يا رسول الله، عندما سألهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فيتفق الحديث الذي معنا مع هذا الحديث في فضل إسباغ الوضوء وفي فضل المشي إلى الصلاة المكتوبة ليؤديها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد. وإلى جانب هذا وذاك، فإن للوضوء فائدة عظيمة تظهر في الآخرة، ويتجلى نور الوضوء على صاحبه علامة تميزه بأنه من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت، يعني أخبرني، لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني سود، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال، يعني يدفعون عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الذاريات. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول أهمية استحضار الجزاء في حال الطاعة أو المعصية، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول العبادة ومنهج الله تعالى لإصلاح الناس، وذلك من خلال الآية 56 من سورة الذاريات من قول الحق عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن علة الخلق هي العبادة، والله منزه في أفعاله عن العلة، يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء، ولكن العلة الممنوعة في أعمال الله العلة التي تعود عليه، أما العلة التي تعود على غيره فلها تعليل. فالعبادة ليست له إلا لمصلحة الخلق جميعا، لأنها هي التي تسعدهم في حياتهم وتنقلهم من دار فانية إلى دار باقية في عز مقيم لا يموتون عنه ولا يفوتهم. إذن فالتعليل للخلق إنما هي العبادة التي لا تعود على الله. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه، فالخلق لم يزده صفة، فهو خالق قبل أن يخلق، وهو رزاق قبل أن يرزق، وهو مسبح قبل أن يوجد ما يسبحه. إذن ما فيش حاجة له في أي حاجة. وما هي العبادة؟ إذن هي طاعة الله في أمره افعله، وفي نهيه لا تفعله. العبادة جاءت لكل أمر في الحياة، من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. وإلا فإذا كان الأمر كذلك، أيترك القاتل الذي يقتل بلا قصاص؟ أيترك الزانية بلا حد؟ أيترك الذي يشرب الخمر بلا حد؟ أيترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ ماذا يريدون بهذا؟ الحق سبحانه وتعالى جعل العبادة لصالح الخلق، فإن عبدوه وأطاعوه ده لصالحهم. ولذلك يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وشاهدكم وغائبكم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخر الأمر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في البحر. إذن ما مش عايزين حاجة، كلها مصلحتكم. اللي يطيع طيه، من اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يأتي في أتفه الأشياء اللي بنحتقره، وبعد ذلك يدخل رجلا عاصيا الجنة لأنه سقى كلبا، أبي يسوس سياسة الكلاب مش هيسوس سياسة البشر. سيس وأدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن فالعبادة المقصودة أمر يعود على العابدين أنفسهم، والعبادة لله الذي خلق من عدم وأمد من عدم أمد عينه على خلقه بقيومية، دي يستحق منا أن نطيع أمره، وخاصة إذا كان الأمر ليس لصالحه، ده الأمر لصالحنا إيه؟ إحنا. ولذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، مش فلا تشتغل، لا يبقى جد مش تلعب. ليه؟ لأن اللعبة حركته بلا مغزى، ويريد الله في الحياة حركة بمغزى. ليه؟ لأنني على فرض أن أنا عايز أصلي وعايز أستر عرضي بمثل قماش، منين أجيبه؟ ما أجيبوش حتى من تاجر الجملة، لأن تاجر الجملة مش هيبيع إلا إيه؟ جملة. روح تاجر ما عندوش حيلة إلا رأس مال 100 جنيه جايب شوية ثوب كده، روح أجيب منه المتر، يبقى ده في خدمتي. وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجملة في خدمتي، وبعدين هو يروح للمنسج في خدمتي، وبعدين المنسج يروح للمغزل في خدمتي، والمغزل يروح للمحلق في خدمتي، والمحلق يروح للزارع في خدمتي، والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلة. الله بقى عشان تستر عرضك عشان تصلي، شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة. يبقى إذن حركة الحياة ليست صلاة فحسب، ولا زكاة فحسب، ولا صوما فحسب، ولا حجا فحسب، إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة تبقى دي اسمها هي عبادة. ولم أقول خلقتك للعبادات فلا تلعب، معناها إيه؟ إنك أنت تشتغل بالأمور الجدية. الأمور الجدية يعني إيه؟ الأمور التي تنفعك وتنفع غيرك. لأن لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحة، ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي، ما نجدش حد يبني لنا مسجد، ما نجدش حد يعمل لنا السجاد. إذن فالعبادة أمر شائع في كل حركة الوجود، ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد أمة يعني يعمل لنفسه كل حاجة أبدا. المهندس ما يقدرش يبني إلا إذا جاي واحد يفحت له، واحد يفحت له ويعرق ومش عارف إيه وإيه ويعيش الله، وبعدين يجي المهندس، وبعدين يجي بتاع الكهرباء، وبعدين يجي البناء. الله كل واحد له إيه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. ويبقى الإنسان إذا نظر لواحد هو بيرى إنه أقل منه، نقول له لا ما فيش حاجة أقل ولا أقل. الأتقى هو الأحسن، يجيد صنعته ويدخلها، يبقى ده أحسن من الغير. وضربنا المثل بالراجل بتاع المجاري والباشي، إيه العمل؟ إذن فالعبادات هي كل أمر يتصل بحركة الحياة، وحركة الحياة الدنيا مبنية على أسباب مخلوقة لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء نتنفس، هذه أول حاجة. والريح يحمل للرزاز البخار عشان ينزل المية نشرب منه ونسقي أنعام ونسقي الزروع ونعمل مش عارف إيه كله. إذا ربنا ادانا مقومات مادة الحياة، لكن هل ادانا بس الحياة هي دي الغاية؟ لا، يقول لك الدنيا أتفه من أن تكون غاية، ولكنها أهم من أن تنسى، لأنها مطية الآخرة. إن أحسنت العمل فيها وصلت للآخرة، تبقى إذن هي المطية التي إيه؟ ولذلك الناس يظنون أن الله يكلف ويكلف، يعني بتكلف شاق، نقول لا، وبيكلفك افهم قول الله أولئك على هدى، على هدى من ربه. التكليف مش جاي على كتفهم عشان يحملوا بهم مشقة، ده هم اللي ركبين الهدى عشان الهدى يوصلهم للغاية المطلوبة. على هدى، الهدى المطية، ده ما تقولش ده تكليف بيعمل لي مشقة، ده لمصلحتك أنت. إذن فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية، أم قال لا، ده الحياة دي وسيلة لحياة تانية. أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله، ولكني أريد أن أخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل، وإنما أنا وهم مباشرة، لا يزرعهم ولا يقلعهم ولا يجيبوا مياه تنزلهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تأكل بلا زرع، الله، كل حاجة تعملها مالكش فيها أي حاجة. أطعت في العبادة في الدنيا عشان أعيش إيه؟ قال إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، الله، من غير أي حاجة. الحاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيه. يبقى العبادة لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا، لأنها العبادة الكاملة الحلوة. والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل، والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل، وسيد الرب والأنبياء محمد. إذن فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله هو سيدنا رسول الله. هذا حقق مراد الله في خلقه. ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين. إذن فالعبادة يجب أن نفهم معناها بإيه؟ بوسع. وما خلقت الجن والإنس، العلماء لما جم يقولوا ولماذا قدم الجن على الإنس؟ قال لك لأن الجن أعمالهم سرية ما فيهاش رياء، والإنس أعمالهم قد يكون فيها رياء. يقول له يا أخي بهذا هي سرية علينا، إنما هل على سرية على بني جنسهم؟ مش السرية على بني جنسهم. أنت تقول قدم الجن على الإنس علشان الجن خلقوا أولا، والجن خلقناه من قبل، يبقى قبل ما نكلف أكل كلفنا مين؟ كلفنا الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. رزق مين؟ رزق هو ده هو الرزاق، ووجد قبل أن توجد أنت. الله، يبقى أيه؟ ما رزق الله؟ ذاته. ما صفات الله؟ ذاته. ما كل كمال لله؟ إن هي ذاته، مش حاجة من ده لنا. طيب يبقى ما أريد من رزق، رزق له لأنه هو الرزاق وهو القوي وهو المتئبد. من الرزاق لمين؟ الرزاق لأمتي، الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اقصدي على الجميع، وللأرض ادي للجميع، وكل حاجة. يبقى هو مين؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب ما دام هو الرزاق، ما أريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس دي بتيجي من المهم من إدى لإدى؟ أم قال لك لا، ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكأنه رزقني أنا. ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعى للوجود يبقى مكلف بعيش الناس. فاللي يدي لحد يبقى أكنه بيعمل إيه؟ يد الله الممدودة لمين لخلق. ولذلك يقول لك من ده الذي يقرض الله؟ قال لك أنت فلوس ادتها لي، حقرضك أنا؟ ولذلك الحديث القدس يقول إيه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. شوف الكلام، يقول العبد يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استقاك فلان فلم تسق، إلى آخره. يبقى أكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كأنها من لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. لكن إشمعنى عملها من إيدينا لبعضنا؟ عشان يشيع الألفة ويشيع المحبة ويشيع عدم استكبار أحد على أحد، لأن كل واحد بيؤدي مهمة في الإيه؟ بيؤدي مهمة في الكون. ولذلك إحنا قلنا لو أضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد أسبوع البلد تبقى رمة، لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش أي حاجة. يبقوا دول بيقدم مهم ولا بيقدمش إيه؟ بيقدم مهم. ما أريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمة يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. الله. كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق، عنده حافة كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجة تجدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به، مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون. جاب الحاجة اللي هي الرزق العام، وبعدين الطعام لأنه مقوم الحياة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص،
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: فاتتني صلاة العشاء، فهل أصليها مع عشاء اليوم التالي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وقد حث الشرع الشريف على المسارعة في قضاء الصلاة الفائتة ما أمكن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. فمن فاتته صلاة العشاء كما ورد في السؤال لا ينتظر إلى عشاء اليوم التالي ويقول إن الوقت متشابه، لا، ولكن عندما يستيقظ مباشرة يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام 8 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Like, are you sure? Oh, yeah.

0: اللهم صل عليه.
1: الله يوفقه على النبي.
2: فالخناب

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا.

0: لك.
1: إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.
2: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا يزال الحديث موصولا حول مفهوم الرضا في المنظور الإسلامي، ونود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على ثمرات الرضا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن الرضا هو غاية الغايات وثمرة محبة الله لعبده، ولقد ورد الرضا في القرآن الكريم في سياقين أساسيين، هما رضا الله عن العبد ورضا العبد عن الله وقضائه وقدره. رضا الله عن العبد، فإن الله تعالى يرضى عن أهل الإيمان، قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورضا الله عن العبد هو الغاية الكبرى وأعظم المطالب، وهو توفيق الله للعبد في طاعته وقبوله لأعماله. إن هؤلاء الرجال الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، إنها بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة.
1: ضيفنا الكريم، حدثنا عن بيعة الرضوان.
2: بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة هي حادثة في التاريخ الإسلامي، حدثت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة في منطقة الحديبية، وذلك لما استقر أمر المسلمين في المدينة المنورة وأسسوا دولتهم الفتية، وأخذت الأمور تسير إلى حد كبير لصالحهم. بدأ الطلائع الفتح الإسلامي تبدو شيئا فشيئا. لقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليبين لهم أنه وأصحابه يقصدون مكة لأداء العمرة وليس للقتال. فتأخر سيدنا عثمان في العودة إلى المسلمين، فظن المسلمون أن قريشا قتلت. حينئذ دعا رسول الله أصحابه إلى البيعة على قتال المشركين، فبايعوه جميعا تحت الشجرة على الموت وعلى ألا يفروا من مواجهة المشركين. وإن سيدنا عثمان رضي الله عنه عرضت عليه قريش أن يطوف بالبيت وحده وأن يعتمر وحده، فقالوا له: يا عثمان، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال سيدنا عثمان: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: والذي نفسي بيده، لو مكثت بها سنة مقيما ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله. فاحتبسته قريش قليلا، فظن المسلمون أنهم قتلوه، فاجتمع بهم رسول الله وبايعوه على الموت وعلى عدم الفرار من مواجهة المشركين. فقال الله تعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإن أهل بيعة الرضوان يكفيهم فضلا وشرفا ومنزلة أن الله تعالى رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وقال تعالى عنهم: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة والإخلاص والإخبات، فأنزل السكينة عليهم أي الطمأنينة، وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجراه الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العميم المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، أي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي السجدة والأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة، وبه يتقرب العبد إلى ربه أكثر، فيناجيه دون خلقه، ويطلب منه ما يريد. وللدعاء أوقات يكون أقرب للقبول. أخرج الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من قصار السور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تتنزل.
1: ما الذي نفهمه في اسم الله الرحيم الوارد في البسملة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يدل اسم الله الرحيم على إثبات صفة الرحمة الفعلية لله سبحانه وتعالى المتعلقة بالمرحوم، فهو سبحانه وتعالى فاعل الرحمة وموصلها إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. والرحيم اسم عام، ويجوز أن يوصف به غير الله كاسم الرؤوف والسميع والبصير، كما قال سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلى المسلم أن يتخلق بهذه الصفة التي يحبها الله، أعني صفة الرحمة، حتى ينال رحمته سبحانه وتعالى، فكما جاء في الحديث: من لا يرحم لا يرحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، والله أعلم.
3: ومضة تفسيرية.
0: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
3: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
0: في فؤادي من المحبة لحن ملأ الكون بالنشيد.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن نعطر الكون كله بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إخوة المان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران.

تمام العشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 41 بعد 100 من سورة الشعراء.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق منشاوي ما تيسر من سورتي الشعراء والنمل. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالقرآن الكريم كتاب رب العالمين الذي خلق الخلق وأوجد الأشياء من عدم، وها هو سبحانه يخبرنا عن حقيقة قرآنية وعن آية كونية أخرى لا يملك المسلم أمامها إلا أن يسجد لله تعالى شكرا. يقول الله تعالى وهو يحدثنا عن الفضاء الجوي: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يشير إلى صعود الإنسان في الفضاء وإلى بعض ما يشاهده في الفضاء الكوني، ومعنى سكرت أبصارنا وهو سدت ومنعت عن الإبصار، وفي هاتين الكلمتين إشارة علمية إلى الظلام الدامس الذي يخيم على الفضاء الكوني لتصبح العيون غير قادرة على الرؤية وكأنها ممنوعة من الإبصار. وقوله نحن قوم مسحورون في ذلك إشارة إلى ما يواجهه الإنسان وهو في الفضاء الكوني من أحوال غير مألوفة، كمنظر الأجرام السماوية بأحجامها وألوانها المغايرة لما هو مألوف على الأرض، بالإضافة إلى الشعور بانعدام الوزن وضيق الصدر وانعدام سماع الصوت وتأثير الأشعة الكونية المنتشرة في الفراغ، إلى غير ذلك من المتغيرات التي يقابلها الصاعدون في السماء يظنون أنهم قد سحروا، وهذا ما يشعر به ويشاهده رواد الفضاء الذين يصعدون في السماء. وبهذا تكون الآية الكريمة قد أشارت إجمالا إلى ما يحدث لأهل الأرض عندما يصعدون في الفضاء الكوني، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا لمن صعدوا فعلا. ولذلك فإن وجود هذه الإشارات العلمية وأمثالها بالقرآن الكريم إنما هو من قبيل الإعجاز العلمي لهذا الكتاب الموحى به من عند الله العليم الخبير. وثبت علميا أن للسماء أبوابا، وثبت عند علماء الفلك وعلماء الفضاء أن على المركبات الفضائية أن تسير وفق مسار معين يرتبط بمخرج معين من الغلاف الجوي ويسمى منفذ الغلاف الجوي، ولا بد لها حين العودة أن تعود من تلكم المنافذ، وإلا كان عليها أن تدور عدة مرات حول الأرض حتى تتمكن من دخول مجال الجاذبية الأرضية. وفي قوله يعرجون قال الله عز وجل يعرجون ولم يكن يصعدون، لأن العلم الحديث أثبت أنه لا يمكن الصعود على خط مستقيم بل يسير بخط متعرج ليتحرى المنفذ الذي يخرج منه. وقوله سكرت أبصارنا أنهم لو استطاعوا الخروج من الغلاف الجوي لصدمهم الظلام الدامس الذي يعم الكون، ولقالوا إنما تعطلت عندنا حاسة الإبصار أو كأنما أغلقت عيوننا فلا نرى سوى الظلام. وهذه الحقيقة لم تكتشف إلا حديثا، فقد توصل العلم الحديث إلى الحقيقة التي تقول أن الأرض والكواكب تسبح في ظلام حالك. والإعجاز الرابع في الآية قوله تعالى بل نحن قوم مسحورون، أي من شدة الظلام. وللمفاجأة بين شدة ضياء الأرض وظلمة الكون يقولون لا لم تسكر أبصارنا بل أصابنا سحر فعميت أبصارنا، وهذا بالضبط ما قاله بعض رواد الفضاء حيث انطلقوا بمركبتهم. قالوا وهم يصفون رحلتهم لقد كانت انتقالة مفاجئة من الضياء إلى الظلام، فظننا لوهلة أننا فقدنا الإبصار، فسبحان الله من غير الله العليم الخبير يعلم ما كان وما سوف يكون. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. علاقة هذه الآية بما سبق عليها، والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى نهاه من أنه لن يكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم بعد ذلك بين المولى تبارك وتعالى في تدرجه في الحديث حتى قل إنني هداني، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس من المتفرقين في أحوالهم وأقوالهم وعقائدهم، فهو من المهتدين. قل لهؤلاء المشركين إنني هداني، أي أرشدني ربي إلى صراط مستقيم، إلى الطريق القويم الموصل إلى جنته سبحانه، ولا طريق إلا الإسلام القائم بأمر الدنيا والآخرة، وهو دين التوحيد، وهو دين إبراهيم عليه السلام، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن كل شيء إلا عن الاستقامة إلى الجنة، وما كان من المشركين، أي وما كان سيدنا إبراهيم من المشركين مع الله إلها آخر.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الحق في حديثه من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنعام، وما أحلوه لأنفسهم وما حرموه من الأنعام وغيرها، وكأن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية يوجه فطرتهم وعقيدتهم إلى ألا يقصد المرء بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى.
2: نعم، هذه الآية الكريمة يجب أن تكون هي الطريق والعقيدة والشريعة والمعاملة والسلوك لكل مسلم على وجه الأرض، بأن يجعل قوله لله، فعله لله، حركته لله، سكنته لله، كل ما يفعله على وجه الأرض يجب أن يتغيى ربه فيما يفعل وفيما يذر. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لهؤلاء المشركين إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي لله وحده لا للأصنام ولا لغيرهم ولا للجن ولا لغير ذلك مما تذبحونه لغير الله وعلى غير اسمه كما تفعله، صلاتي نسكي حياتي جمعت كل صغيرة وكبيرة فيما نعيشه في الحياة الدنيا، ومماتي أيضا موتي يجب أن يكون موتا شريفا في أماكن الشرف والنبل والعقيدة الصحيحة والواجب وحراسة الأوطان وحراسة الفضيلة، فكلنا سنموت، ولكن ثم تفرق بين من مات في ديجور ظلام فيه خمر وفيه فواحش، وبين من مات في باب من أبواب طاعة الله عز وجل وجلب الرزق الحلال لنفسه وأولاده.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
2: نعم، لا شريك لله عز وجل في ألوهيته، ولا في ربوبيته ولا في أي شيء يتصل به سبحانه وتعالى، فهو ليس كمثله شيء، ولا يجوز لنا أن نشرك معه غيره. وبذلك التوحيد الخالص أمرني ربي سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين، أي من أقر وانقاد لله سبحانه وتعالى من هذه الأمة.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
2: لازلنا موصولين بأوامر المولى تبارك وتعالى التي ترشد نبيه صلى الله عليه وسلم. قل يا سيدي يا رسول الله، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ أغير الله أطلب إلها وهو خالق كل شيء، وهو مالكه وهو مدبره؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا يعمل أي إنسان عملا سيئا إلا كان إثمه على نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ولا تزر وزرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم المرجع والمعاد يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. وهذا يبين أننا مهما اختلفنا في أمورنا في الدنيا، فالآخرة هي المرجع والمآب، وهي الفاصلة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه هي الآية الأخيرة في سورة الأنعام، وهي التي تجمل عناصر السورة وتجمل مراكزها، أنه سبحانه وتعالى هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى واستخلفكم فيها لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمه، فيظهر للناس الشاكر من غيره النهاية: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ومن خلال سريع العقاب ومن خلال المغفرة والرحمة دارت عناصر ومحاور سورة الأنعام التي انتهت بهذه النورانيات. أسأل الله أن نكون من أهل المغفرة والرحمة، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:14 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 76 من سورة النمل.

ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلم

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 76 من سورة النمل وحتى الآية 75 من سورة القصص. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية 76 من سورة القصص.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

0: تخرجون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور القصص والعنكبوت والروم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة غافر يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أجمل شعور للإنسان أن يكون ذا أثر نافع في حياة الآخرين، أن يسهم في إسعادهم وأن يمد لهم يد العون ويترك بصمة خير حيث مر. فليس هناك ما هو أسمى من أن تكون سببا في راحة أو ابتسامة، أو في صناعة الفرح أو إزالة الألم، ليس بالمال وحده، بل بالكلمة الطيبة والموقف النبيل والنية الصادقة. وقيمة الإنسان في الإسلام تقاس بما يقدمه من نفع للناس، لا بما يملكه أو يدعيه. وقد جعل الإسلام النفع المتعدي من أعظم الأعمال لما فيه من أثر طيب على الفرد والمجتمع، وهو طريق إلى محبة الله وسبيل إلى الجنة، فأنفع الناس هو أحبهم إلى الله، وهذا شرف عظيم لا ينال إلا بالبذل والعطاء. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإسلام دين جماعة يدعو إلى أن يكون الإنسان لبنة بناء في مجتمعه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما يتيسر من سور هود والنازعات والمطففين.

0: القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي يتلو علينا ما يتيسر من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ طلعت هواش.

0: ربي عليك توكلي في حاجتي.
1: قدم الشيخ طلعت هواش هذا الابتهال. ساعتنا الآن الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: آيات بينات من سورة الإسراء، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، في كل زمان ومكان تظل البشرية تبحث عن النور الذي يهديها في هذه الحياة، وعن المنهج الذي يحقق لها السعادة والطمأنينة والعدل، فتتعدد الطرق وتتنوع المناهج، لكن يبقى المنهج الإلهي هو الطريق الوحيد الذي يجمع بين صلاح الفرد ورقي المجتمع. ومن أعظم ما أنعم الله به على الأمة الإسلامية أنه أرسل إليها نبيا كريما يهديها إلى سواء السبيل، وجعل في هديه القول والفعل والتقرير شريعة خالدة تضيء الدروب وتزكي النفوس. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان السنة النبوية منهج حياة. جاء فيه: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة خاتمة شاملة لكل جوانب الحياة، لا تقتصر على العقيدة والعبادة فحسب، بل تمتد لتشمل الأخلاق والمعاملات والنظم الاجتماعية. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي للقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن السنة النبوية هي الركن الثاني من أركان التشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى، وهي البيان العملي والتفصيلي لما جاء في القرآن الكريم، فهي تشرح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتفصل ما أجمل من الأحكام وتوضح ما اشتبه على الأفهام. ولا يمكن لمسلم أن يستغني عن السنة، لأنها المترجم الحقيقي لرسالة القرآن والمفسر العملي للوحي الإلهي الذي نزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاء القرآن الكريم آمرا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فدلت هذه الآيات على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طاعة لشخصه فحسب، وإنما هي طاعة لله عز وجل الذي أرسله وشرفه بالوحي والرسالة. إن السنة ليست مجرد كلمات أو أحاديث تروى، بل هي منهج حياة متكامل يربط بين الإيمان والسلوك وبين العقيدة والعمل. ففيها الهدي الكامل في العبادات والمعاملات، وفيها التوجيه الرباني في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، وهي التي كونت مع القرآن الكريم للأمة الإسلامية شخصيتها المتميزة القائمة على العدل والرحمة والتوازن. كما تنوعت السنة النبوية بين قولية وفعلية وتقريرية، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام أو توجيهات يدخل في السنة القولية، وما فعله مما يقتدى به يدخل في السنة الفعلية، وما أقره من أفعال الصحابة ولم ينكره فهو من السنة التقريرية. وبهذا الشكل الشامل أصبحت السنة مرجعا متكاملا لكل جوانب الحياة الإسلامية. كما أن كثيرا من أحكام القرآن الكريم لا يمكن تطبيقها إلا ببيان السنة، فكيف نصلي وقد أمرنا الله بالصلاة دون أن يبين لنا عدد ركعاتها وهيئاتها؟ وكيف نؤدي الزكاة دون معرفة أنصبتها ومقاديرها؟ وكيف نحج إلى بيت الله دون شرح المناسك التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله؟ إن السنة هي التي جعلت هذه العبادات واضحة محددة لا لبس فيها. وفي الختام إخوة الإيمان، علينا أن ندرك أن إحياء السنة ليس أمرا شكليا، بل هو إحياء لمعالم الدين ذاته، فمن تمسك بها فقد تمسك بحبل الله المتين، ومن أعرض عنها فقد ضل سواء السبيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فطوبى لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، وجعلها منهجا لحياته ودربا لسعادته، فإن في اتباعها الخير كله في الدنيا والآخرة.

قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان السنة النبوية منهج حياة، أعدتها الزميلة آمال عطا. كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة والنصف إلا 5 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 20 من سورة الروم.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سور الروم ولقمان والسجدة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في حوالي الثالثة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في فترة إذاعية سابقة سعدت بحضراتكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الخامسة بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الزميل دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: فداء وإيثار وأمانة.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم: فداء وإيثار وأمانة. بعد أن تعرفنا في حكايات سابقة على صحبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتعرفنا على شجاعة وثبات وتضحية وصبر وإيمان السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، نتعرف اليوم على نموذج مشرف في الفداء والإيثار. والإيثار كما تعرفنا أحبابي هو أن أفضل غيري على نفسي.
0: فمن هو أبو تراب؟
1: إنه سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في مكة المكرمة قبل الهجرة عام 599 ميلادية. أبوه هو أبو طالب ابن عبد المطلب، وأمه السيدة فاطمة بنت أسد، وهو زوج السيدة فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين والكثير من الأبناء والبنات.
0: إسلامه.
1: أسلم سيدنا علي بن أبي طالب قبل الهجرة النبوية، ويعتبر أول من أسلم من الفتيان، وأطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا تراب حين وجده نائما في المسجد وقد أصاب ظهره التراب، فأطلق عليه اسم أبا تراب كنوع من المزاح. ومن أشهر ألقابه حيدرة، وهو اسم أطلقته عليه أمه عند ولادته ويعني الأسد. وتربى سيدنا علي بن أبي طالب في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الظروف الصعبة التي كانت في مكة وكثرة إخوته.
0: المبيت في ليلة الهجرة.
1: عندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، يصحبه سيدنا أبو بكر الصديق، كان يعلم أن الأعداء من قريش أعدت لقتله، وكانوا يحاصرون الدار خوفا من هروبه وخروجه ليلا. وفي ليلة الهجرة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي بن أبي طالب أن ينام مكانه في فراشه ويتغطى بردائه الأخضر، وأن يظل في مكة حتى يرد الودائع والأمانات التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافق سيدنا علي بن أبي طالب ونام مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم من علمه بمدى المخاطرة والأذى الذي قد يلحق به، معرضا نفسه للقتل بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقبل بشجاعة وإقدام وثبات حفاظا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة المحمدية.

0: خروج آمن.
1: أحبابي، وفي حوالي الثلث الأخير من الليل في ليلة الهجرة، ترك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب نائما في فراشه، وخرج في غفلة من الأعداء متوجها إلى بيت سيدنا أبي بكر الصديق، ليتوجها إلى غار ثور، متجهين إلى المدينة المنورة.
2: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: وأعمى الله سبحانه وتعالى أبصار الأعداء عند خروج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا يتخيلون أنه نائم في فراشه، لكنهم فوجئوا بعد ذلك بأن سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي كان ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فازداد غضبهم وإصرارهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتتبعونه في الصحراء، ولكن الله تعالى سلم وحفظ النبي وصحبه في الغار، غار ثور، حتى استكمل رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة. وظل سيدنا علي بن أبي طالب في مكة عدة أيام، رد فيها الودائع والأمانات إلى أهلها التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة.
2: وأصبح القوم لما أبصروا

0: مواقفه لا تنسى
1: في غزوة بدر ويوم الخندق ويوم خيبر.
0: غزارة علمه
1: اشتهر سيدنا علي بن أبي طالب بغزارة علمه وفقهه، لأنه تلقى وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة.

0: وفاته.
1: استشهد سيدنا علي بن أبي طالب في عام 40 من الهجرة بالكوفة بالعراق. رحمات الله وبركاته عليكم أهل البيت.
2: بارك

0: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: نتعلم من حكاية سيدنا علي بن أبي طالب، سواء في الهجرة أو غيرها من المواقف، نتعلم الصبر والثبات على المبدأ وحسن التوكل على الله تعالى، مع الأخذ بالأسباب والتخطيط، وأننا نضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وكذلك نتعلم الأمانة كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حين اختار سيدنا أبا بكر الصديق لصحبته في الهجرة، واختار سيدنا علي بن أبي طالب لينام مكانه في فراشه وليرد الأمانات إلى أصحابها في مكة. ونتعلم أيضا أحبابي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ من يتوكل عليه، ويكافئ من يصدق في إيمانه وأمانته،

0: أحبابي، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة طه، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

0: من آيات الله البينات من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بالدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الظلم، فلا يظلم سبحانه عباده مثقال ذرة كما ورد في القرآن الكريم، وكما حرم سبحانه الظلم على نفسه حرمه على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم. مع ذلك فإن البعض من الناس مع شديد الأسف يقعون في الظلم بصور عديدة، ولا سيما في هذا الزمان. نود أن نقف مع حضرتك عند هذا الموضوع لعلنا ننبه غافلا أو نهدي قلبا أو نرد ظالما عن ظلمه. نود في البداية أن نحدد مفهوم الظلم من منظور شريعة الإسلام.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الظلم هذا من أخطر الآفات التي تهدد الفرد والمجتمع على حد سواء، لأنه يفسد الفطر ويشوه العلاقات ويهدم أسس العدل التي تقوم عليها حياة الناس. وتعريف الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو التعدي على الحقوق، سواء أكان ذلك في حق الله تعالى أو في حق العباد. وقد بيّن القرآن هذا المعنى في مواضع كثيرة، فجعل الشرك أعظم الظلم، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ويدخل في الظلم كذلك كل معصية وكل تعد على حق من الحقوق، مما يدل على شمول هذا المفهوم واتساعه في النظرة الإسلامية. ولذلك الإسلام تعامل مع الظلم تعاملا حاسما صارما، فأعلن حربا صريحة عليه وتوعد الظالمين بأشد أنواع الوعيد. اسمعي إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال أيضا: إن الظالمين لهم عذاب أليم. وخلافه من آيات كثيرة،
1: آيات كثيرة جدا جدا يا دكتور. وقد خاب من حمل ظلما
2: أحسنت،
1: ويوم يعض الظالم على يديه، آيات يعني
2: إن
1: شديدة.
2: إن الإنسان لظلوم كفار، هذه طبيعته. وهذا التأكيد يدل على أن الظلم ليس مجرد خطأ أخلاقي، بل جريمة تهدد استقرار المجتمع وتستوجب العقاب.
1: نعم، يعني هذا الموقف الشديد والحاسم من الله سبحانه وتعالى تجاه الظلم والظالمين يرجع دكتور لما ينجم من اختلال ميزان العدل بين الناس من أثار خطيرة. لذلك الله عز وجل ينبه دائما على خطورة هذا الظلم.
2: طبعا، الله تعالى لما قال في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني لا يظلم بعضكم بعضا، لأن هذا أنا حرمته على نفسي وأنا الملك وأنا رب العالمين، ومع ذلك حرمت الظلم على نفسي، يعني لن يسألني أحد لماذا فعلت ولماذا لم أفعل، ومع ذلك جعلته محرما علي. لا أتعامل أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف بالبشر المخلوقين؟ قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لأن ذلك يهدر فضيلة العدل ويضيع الحقوق ويجلب البغضاء والعداوات وما إلى ذلك بين الناس،
1: يحيل المجتمع إلى غابة يا دكتور.
2: طبعا أثره خطيرة جدا،
1: ضعيف وينهل من حقوق الآخرين، يعني كيف يعيش المجتمع بلا عدل؟
2: أحسنتي. نعم. إذن آثار الظلم خطيرة في حياة الأفراد والمجتمعات. الظلم يفسد القلوب ويزرع الحقد والبغضاء ويفكك العلاقات الإنسانية ويفقد الثقة بين الناس، فإذا شاع الظلم عمت الفوضى واختل ميزان العدالة وانتشر الخوف بدل الأمن.
1: نعم.
2: كذلك الظلم سبب في زوال النعم ونزول العقوبات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فدل ذلك على أن الظلم من أعظم أسباب هلاك الأمم، وأن العدالة أساس بقاء المجتمعات واستقرارها.
1: نعم. هذا يدعونا دكتور أن نتحدث عما يحدث في أرض الواقع، وهذا هو سبب طرحي للموضوع، أن أنبه من لا ينتبه لبعض صور الظلم ويظنون أنها ليست بظلم. صور عديدة، والغريب أن منها أن الإنسان قد يظلم نفسه. فلنتحدث عن هذه الصور ولنبدأ بمسألة ظلم النفس. كيف يظلم الإنسان نفسه؟
2: ظلم الإنسان نفسه يكون بارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات، لأنه يعرض نفسه لعذاب الله ويضيع عليها فرص النجاة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل معصية هي في حقيقتها ظلم للنفس قبل أن تكون مخالفة للأمر. والظالم في الحقيقة لا يجني إلا على نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني أنت حينما تظلم إنسانا، أنت لا تظلم هذا الإنسان في الحقيقة، بل والله تظلم نفسك. تظلم نفسك لأنك ستقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة تنتظر حسنة فلن تجدها، بل عليك أوزار وعليك سيئات وعليك حقوق لابد أن تؤديها إلى ذلك المظلوم.
1: يعني هو بذلك ظلم نفسه قبل أن يظلم الآخرين. يا دكتور،
2: طبعاً.
1: نؤكد مرة أخرى أن ارتكاب المعاصي بصورها المختلفة، الكسب الحرام، الطمع في المال العام، قول الزور، التقصير في الطاعات كمان يا دكتور نوع من أنواع ظلم النفس. يعني الإنسان الذي لا يصلي هو ظالم لنفسه، لأنه سيقف بين يدي الله ويسأله ماذا سيجيب.
2: أحسنت. المقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق العبادة هذا ظالم لنفسه. ظالم لنفسه لأن الله تعالى أعطاه فرصا عظيمة جدا، وملأ أوقاته بأشياء ثمينة جدا يجب أن يستغلها. عندك أوقات فراغ لابد أن تذكر الله تعالى فيها، لابد أن تطيع الله تعالى فيها، لابد أن تقرأ القرآن فيها، تدعو الله تعالى فيها، أن تملأ هذه الأوقات بالذكر. وكل عمل صالح أنت تعمله هو في ميزان حسناتك. فإذا جئت ربك يوم القيامة وقد ظلمت نفسك بالتقصير في هذه الأوقات وانشغلت عن اغتنامها
1: وقعت في الذنوب
2: وقعت في الذنوب والأثام والمعاصي، ليتك ما فعلت شيئا، يعني ليتك أهملت الذكر فقط، وإنما
1: شغلت الوقت بالسوء.
2: فأنت الآن ظلمت نفسك ووقعت في محظور عظيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني كنت مع ذلك الرسول الذي أراد أن يأخذ بيدي من المهلكات إلى المنجيات، من النار إلى الجنات. لكن لا تساعة مندمي، ساعة الندامة هنا لن تفيد، لأنك ستجد من عقاب الله تعالى ما توعدك الله تعالى به في قرآنه العظيم.
1: الإنسان يحب نفسه أكثر من أي شيء، فمن باب حب النفس لابد أن نحافظ عليها في الدنيا والآخرة.
2: طبعا لابد أن يمنعها عن كل محظور.
1: نعم.
2: وأن يأخذ بها إلى جنات النعيم وإلى صراط الله المستقيم. ده الأصل، أنها ليست نفس غيرك، أنت لا تعذب نفس غيرك ولا تحفر لنفس غيرك حفرة لتقع فيها، إنما هذه نفسك التي بين جنبيك ومآلك ومصيرك يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار، ليس هناك أي أمر ثالث.
1: نعم. إن شاء الله دكتور نستكمل الحديث في هذا الموضوع في لقائنا القادم بإذن الله. وحتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الجمعة، من سورة الجمعة وحتى سورة التغابن.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: من آيات الله البينات من سورة الجمعة وحتى سورة التغابن تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنير القلب وتشرح النفس، فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الأحزاب.

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: الأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. صدق الله العظيم.
1: بدءا من أول سورة الأحزاب وحتى الآية التاسعة من سورة سبأ، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها اليوم وحررها الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد أن الحضارة الإسلامية مشروع حضاري متكامل يمثل التسامح والسلام جزءا أصيلا في منظومتها العقائدية والتشريعية. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الحضارة الإسلامية طريق التسامح والسلام والتنوير الذي اختتم أمس بالعاصمة الأوزبكية طشقند، مشيرا إلى أن هذه القيم لم تكن يوما شعارات ظرفية، بل هي مبادئ راسخة رسخها المسلمون في ممارساتهم التاريخية عبر العصور. وأوضح السيد مفتي الجمهورية أن الحضارة الإسلامية هي مشروع حضاري متكامل يظل دائما هو الملاذ لإرساء أسس السلام الحقيقي والعدالة الشاملة بين الشعوب. وفي السياق ذاته، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كلمته التي ألقاها في المنتدى الدولي لمركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان، أن الحضارة الإسلامية لم تبنى على القوة أو الصراع، وإنما قامت على أسس راسخة من العلم والعدل والرحمة والسلام والتسامح، وهو ما مكنها من الإسهام في بناء الحضارة الإنسانية وإثراء مسيرة المعرفة عبر العصور. وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالجمع بين الثبات في الأصول والمرونة في الفروع، وهو ما أتاح مساحة واسعة للاجتهاد والتجديد، وأسهم في قدرة الحضارة الإسلامية على التفاعل الإيجابي مع مختلف الحضارات والثقافات مع الحفاظ على هويتها وثوابتها. عقد في الجامع الأزهر الشريف ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي، وأشار فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أشار إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، ويهدف إلى قراءة القرآن الكريم بقراءة الإمام ابن كثير المكي، وذلك بعد الانتهاء من 4 ختمات، الأولى بالقراءات 7 والثانية بالقراءات 3 المتممة للعشر والثالثة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني والرابعة برواية الإمام ورش عن نافع المدني، مما يسهم في تعزيز الفهم العميق للقراءات 10 المتواترة ورفع مستوى التلاوة بين المشاركين. تستعد وزارة الأوقاف لانطلاق تصفيات المرحلة 4 من الموسم 2 لمسابقة دور الأئمة النجباء والتي تستضيفها أكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من 13 إلى 15 من يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة واكتشاف الكفاءات المتميزة. وتجرى التصفيات بمشاركة العديد من المدريات، منها أسيوط والشرقية والقليوبية والقاهرة ودمياط. وتأتي هذه المرحلة استكمالا لمراحل المنافسة العلمية في الموسم الثاني من دور الأئمة النجباء، الذي يعد أحد البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للأئمة وصقل مهارتهم الدعوية وتشجيعهم على التميز والإبداع. أجرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين. وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر فضيلة الدكتور محمود صديق أن الجامعة تولي الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا باعتبارهم سفراء للأزهر الشريف في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية وأكاديمية متكاملة تضمن لهم أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة، كما وجه بضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار فترة الامتحانات بما يحقق الانضباط الكامل ويعكس المكانة العلمية المرموقة لجامعة الأزهر الشريف في خدمة الطلاب الوافدين. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور شعبان. كيف نتعلم من قصة النملة أن النظام والوعي بالمخاطر ليس حكرا على البشر، بل هو وحي يسير به الكون في أدق مخلوقاته؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نعم، إن في قصة النملة عظة وعبرة، ولك أن تتأمل قوله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هناك فريق استطلاع، المسألة ليست يعني فوضى أو عشواء. حتى في عالم الحشرات نظام وفرق وتخصصات. هذه النملة يبدو أنها يعني كانت هي الأميرة عليهم، أو عندها ما يسمى بفريق استطلاع. نظرت فرأت سليمان وجنوده قادمين، ماذا ستفعل؟ هل ستترك بقية النمل يتحطم؟ لا، إنها تبادر إلى تنبيههم إلى وجود خطر. وهكذا ينبغي أن يكون رب الأسرة، يعني صغرت أم كبرت، ينبغي أن يجنب أولاده والأفراد الذين يعملون تحته، ينبغي أن يجنبهم المخاطر، ينبههم هناك خطر قادم. لم ينبههم فقط إلى وجود الخطر، وإنما نبههم إلى كيفية تفادي الخطر، كيف نتخلص من هذا. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان منا، المسؤول منا، الذي يحب أن يكون مسؤولا عن أسرة أو عن جماعة، ينبغي أن يبصرهم بالخطر، وينبغي أن يعرفهم كيف يتجنبون الخطر، ينبغي أن يكون مؤهلا لذلك، عنده القدرة على ذلك. وينبغي على الفريق أن يستمع إلى قوله وأن يتبع تعليماته وأن ينفذها، لأنهم إذا نبهوا فلم يستفيدوا، ما قيمة التنبيه؟ إذا لم يوجههم لم يعملوا، ما قيمة هذا التوجيه؟ كل هذا يذهب أدراج الرياح. فهذا يعلمنا دائما وأبدا كفريق أو كجماعة في أي موقع كنا فيه أن نكون منظمين. هناك فريق يختص بكذا وفريق يختص بكذا، وكل في مجاله مطاع. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا هو الخطر المحدق. طب ماذا، كيف نتجنبه؟ ادخلوا مساكنكم لكي تتجنبوا هذا الخطر. طيب هذا الذي يمكن أن يحطمهم، هل هو قاصد؟ هل هو متعمد؟ هل هو يرغب في إهلاكهم؟ قالت: لا، وهم لا يشعرون. قمة الإنصاف وقمة العدالة في الحكم من هذا المخلوق الضعيف. هذه القصة أو هذا الموقف هو الذي جعل يعني السورة تسمى بسورة النمل. ليه؟ لنظامهم ولدقتهم ولاتباع التعليمات وللتخطيط وللعدالة وللإنصاف. وهذه مبادئ لو أننا طبقناها في حياتنا سعدنا ونهضنا وتقدمنا واسترحنا وأمنا على أموالنا وعلى أنفسنا وعلى أولادنا. تنتفي العداوة والبغضاء والكراهية والضغينة والأحساد، كل ذلك لو أننا استفدنا من هذا القصص. لأننا نعلم يا شباب أن هذا القصص لم يذكر لمجرد التسليع أو لمجرد الحكاية، وإنما ذكر لكي نتعلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سئل حكيم ما خير الأشياء للمرء؟ فقال: عقل يعيش به. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فأحباب يسترون عليه. قيل: فإن لم يكن؟ قال: مال يتحبب به إلى الناس. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فصمت يسلم به. قيل: فإن لم يكن؟ قال: فموت يريح منه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود. وعن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه، ولفظ أبي داود: في الطهور والدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعند الترمذي: دعوة الوالد على ولده، وعند ابن ماجه لولده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 60 من سورة ياسين وحتى الآية 37 من سورة الصافات. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قراءة اليوم المباركة تبدأ من قول الله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد قامت البشرية في عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله رب العالمين، ومع كثرة التناسل والتباعد الزمني والمكاني بدأ الانحراف البشري، وقام إبليس اللعين بتنفيذ خطته التي أعلنها بلا استحياء أمام الله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لكن رحمة الله تعالى توالت على البشرية تنادي فيهم بالحق وتحيي فيهم معالم الفطرة السوية، وترشد آيات التلاوة إلى أمور 3: أولاً، دعوة الرسل الناس في كل زمان ومكان إلى الحق وطريق مستقيم، وتذكيرهم بلقاء الله عز وجل حيث يقف الجميع أمام ميزان العدل الإلهي بشواهد اليقين التي لا ترد. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثانياً، ما وضعه الله تعالى أمام الإنسان زاجراً له من نفسه، وهو تنقله من الضعف إلى القوة ثم عودته إلى الضعف والشيبة، فينسى ما علم ويجهل ما عرف ويضعف عن خدمة نفسه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثالثا، كلمة الوحي الأخيرة في القرآن العظيم تقدم المنهج الأوفى لصلاح البشرية، وقد بلغ هذه الكلمة رسول كريم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تأبى طبيعته وأخلاقه أن يخدع الناس أو يجنح بهم إلى الهوى أو يهيم بهم في دروب الخيال. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم تختم سورة ياسين بدلائل البعث وبراهينه في الأنفس والآفاق، فلا مفر من الرجوع إلى الله، ولا مناص من الحساب والجزاء، ولا محيص عن الثواب والعقاب. قال الله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أيها المستمع الكريم، وهنا تفتتح سورة الصافات، وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، وتبدأ بقسم إلهي بالملائكة الأطهار الذين يقفون صفوفا متراصة مسبحين لله ومقدسين، ويؤدون ما يوكل إليهم بالأمانة الكاملة، فهم يحملون كلمات الله إلى رسل الله، تلك الكلمات التي فيها الوعد والوعيد والذكر الحكيم. قال الله تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. هذا القسم يؤكد أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد متفرد بالخلق والتدبير، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لتلازمهما، وتتعدد المشارق والمغارب بتعدد الفصول كالشتاء والصيف، وبتعدد الكواكب كالشمس والقمر، وبتعدد الليل والنهار على سطح هذه الأرض. ثم تتحدث الآيات عن علاقة المنجمين بالكواكب، وتؤكد أن الكهانة والتنجيم لا أثر لهما بعد نزول القرآن العظيم، وأن أي إخبار بالغيب عن طريق الجن هو كذب وافتراء، فهناك شهاب حارق لكل جني يسترق السمع. ثم تسوق الآيات مشاهد من عرصات القيامة ودركات جهنم، ففي الموقف يساق المجرمون حسب جرائمهم، فأصحاب الربا فريق، وأصحاب الزنا فريق، وأصحاب الخمر فريق، وهكذا يساقون جميعا بذلة وهوان وتقريع. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أيها المستمع الكريم، وفي الجحيم يتلاوم المجرمون ويتقاذفون التهم، الضعفاء والمستكبرون، الحكام والمحكومون، الطغاة والمستضعفون، وتكون النهاية كما قال الله جل شأنه: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وتختم التلاوة المباركة بالبشرى للمؤمنين الصادقين، وبيان كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، وما أعده لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. أيها المستمع الكريم، وهذا هو الفوز العظيم الذي يسعى إليه العاملون المخلصون، وهذا هو مجال التنافس الشريف الذي يحرص عليه كل عاقل رشيد، قال تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 60 من سورة ياسين وحتى الآية 37 من سورة الصافات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: من صلى البردين دخل الجنة، وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ أحمد أبو زيد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:01، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما يتيسر من سورة المائدة.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة المائدة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل أنسنا بك، واعتمادنا عليك، وافتقارنا إليك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لكل خير جامعة ومن كل شر مانعة، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. نسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: فاتتني صلاة العشاء، فهل أصليها مع عشاء اليوم التالي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. وقد حث الشرع الشريف على المسارعة في قضاء الصلاة الفائتة ما أمكن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. فمن فاتته صلاة العشاء كما ورد في السؤال لا ينتظر إلى عشاء اليوم التالي ويقول إن الوقت متشابه، لا، ولكن عندما يستيقظ مباشرة يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 85 و86 بعد 200 من سورة البقرة، وهاتان الآيتان هما خواتيم سورة البقرة، وفيهما أركان الإيمان، وفيهما أيضا الدعوات الجامعات للسعادة حتى يكثر المؤمنون من التضرع بها. هذا ما سيوضحه لنا بالتفصيل فضيلة الإمام الأكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد استمعنا منذ قليل إلى آيتين كريمتين ختم الخالق عز وجل بهما سورة البقرة، وبين سبحانه في الآية الأولى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي امتداد للرسالات السماوية السابقة، وبين سبحانه في الآية الثانية أنه لم يكلف الناس إلا بما هو في قدرتهم، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم، وأن من شأن الأخيار أن يكثروا من التضرع والدعاء. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه في هذه السورة وفي غيرها من العقائد والأحكام والسنن والبينات والهدايات، صدق بذلك تصديق إذعان وإقرار واطمئنان. وكذلك المؤمنون الذين صدقوه واتبعوه آمنوا بما آمن به رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بيان للإيمان الكامل الذي اعتقدوه وصدقوا به. أي كل فريق من هذين الفريقين وهما الرسول والمؤمنون آمن إيمانا تاما بوجود الله وبوحدانيته وبكمال صفاته وبوجوب الخضوع والعبادة له وبوجود الملائكة، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما آمنوا بكتب الله التي أنزلها لسعادة البشر، وبرسله الذين أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم بين سبحانه أن من صفات هؤلاء الأخيار أنهم لا يفرقون بين رسل الله، فقال: لا نفرق بين أحد من رسله، أي يقولون: لا نفرق في الإيمان بين رسل الله تعالى، وإنما نؤمن بهم جميعا ونصدق كل رسول أرسله الله عز وجل. ثم حكى سبحانه ما قالوه مما يدل على صدق إيمانهم ونقاء نفوسهم وطهارة قلوبهم، فقال: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي وقالوا سمعنا قولك وفهمناه وامتثلنا أمرك واستقمنا عليه وصبرنا على تكاليفه بكل رضا وبكل استسلام. غفرانك ربنا، أي اغفر لنا غفرانك الذي هو من فضل رحمتك ونعمتك، فأنت ربنا وأنت خالقنا وأنت العليم بأحوالنا وبضعفنا. وقوله تعالى: وإليك المصير، أي وإليك وحدك المرجع والمآب، ومنك وحدك الحساب والثواب والعقاب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبذلك نرى أن هذه الآية الكريمة قد مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، ومدحت أتباعه المؤمنين الصادقين لاستجابتهم

0: أعمالها القبيحة. وبعد بيان سنة الله تعالى في التكليف وفي الجزاء عليه، ختم سبحانه السورة الكريمة بتلك الدعوات الخاشعات، فقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي يا ربنا يا واسع العفو ويا واسع المغفرة، لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا إن نسينا أمرك ونهيك، أو أخطأنا ففعلنا خلاف الصواب جهلا منا بوجهه الشرعي. هذا هو الدعاء الأول الذي حكاه القرآن الكريم عن المؤمنين الصادقين. أما الدعاء الثاني فهو قوله سبحانه: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي يا ربنا إننا نسألك ألا تحملنا أعمالا فوق طاقتنا كما حملت غيرنا من الأمم السابقة بسبب تعنتهم وفسوقهم للتكاليف التي كلفتهم بها. أما الدعاء الثالث فهو قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ونسألك يا ربنا ألا تحملنا ما هو فوق طاقتنا وقدرتنا من المصائب والعقوبات وغير ذلك من الأمور التي لا نستطيعها. ثم حكى سبحانه دعاءهم الرابع والخامس والسادس فقال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أي ونسألك يا ربنا أن تعفو عنا بأن تمحو عنا ما ألممنا به من ذنوب، وأن تتجاوز عنها، وأن تغفر لنا سيئاتنا بأن تسترها وبألا تفضحنا بإظهارها، فأنت وحدك الغفار الستار، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة التي شملت كل شيء. ثم ختموا دعاءهم بقوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي أنت مولانا وناصرنا وحافظنا ومعيننا وممدنا بالخير والهدى، فانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين لكي تكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
1: هل لخواتيم سورة البقرة من فضائل ذكرها بعض العلماء؟
0: نعم، لخواتيم سورة البقرة فضائل كثيرة، منها ما ذكره الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية الكريمة، فقد قال رحمه الله: ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: عقب كل دعوة من هذه الدعوات قد فعلت قد فعلت قد فعلت. وروى الإمام البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، بهذه الحلقة نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية سورة البقرة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ معكم اللقاء مع سورة آل عمران. فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب كريم إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية العاشرة من

0: منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من الآية العاشرة من سورة سبأ وحتى الآية الأربعين من سورة فاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الواحدة صباحا بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ومعنى بطر الحق أي دفعه، وغمطهم أي احتقارهم. ويعلمنا هذا الحديث أن الكبر المذموم من كبائر الذنوب، وقليله يحرم من دخول الجنة، والكبر فيه احتقار للناس وعدم الانصياع للحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحديد. يتلو علينا ما تيسر من سورة الفجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أحدا ولا يوثق وثاقه

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور كالساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن كشف عورة الجزء فيه فضيحة الكل. لذلك حث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحدة الصف، على وحدة الغاية، على وحدة الهدف في هذا الوجود. الستر خلق عظيم يشمل كل مناحي الحياة، يشمل ستر الجوعة، ويشمل ستر العورة، ويشمل ستر الفكرة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخوة باقية بالستر. روى الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الستر، عندما تستر أخاك يسترك الله يوم القيامة. وأي ستر أعظم من ستر الله؟ في مصنف الإمام عبد الرزاق عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. فيا أيتها القلوب المتزاحمة على فضيحة الناس، ويا أيتها الألسنة التي تتتبع عورات الناس على نواصي الطريق وفي المكالمات الهاتفية وفي رسائل الواتساب وفي غير ذلك من مواقع التواصل، اتقوا الله. فكما أن اللسان يصدح بالصوت في هتك الأعراض، كذلك الأنامل كالألسنة تماما تسطر ما يفضح الناس، وذلك من هتك الأعراض. وقد روي عن بعض الصالحين أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس عيوبهم، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وهناك حديث أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عن معلمنا الحبيب ضابط الأخلاق ومرسخ القيم، أنه قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عثرات أخيه المسلم يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ومعنى الستر في هذا المقام عام، لا يتقيد بالستر البدني فقط أو الستر المعنوي فقط، بل يشمل القسمين. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر بدنه كأن رأى منه عورة مكشوفة فسترها، أو رأت امرأة شيئا من جسد أختها مكشوفا غير منتبهة إليه فغطته، فذاك الستر البدني يستر الله به صاحبه يوم القيامة. أو كان الستر معنويا فلم يظهر عيبه ولم يسمح لأحد أن يغتابه يغلق عليه غيبته، ولا أن يذمه يدفع عنه بذاء القول فيه. من فعل ذلك كله ستره الله في الدنيا والآخرة. يا أيتها القلوب الموصولة بسيدنا رسول الله، شدي رحالك إلى سيدنا رسول الله وتعففي، واذكري كيف يكافئ الله سبحانه وتعالى أهل الستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا ولا تفضحنا، واجعلنا على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورتي الضحى والشرح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: من سورتي الضحى والشرح، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة: فن التعامل مع الناس في الهجرة النبوية المباركة. علمتنا الهجرة النبوية أن القلوب تفتح بالرحمة لا بالقسوة، وأن حسن التعامل وجبر الخاطر يعد هذا من أعظم أسباب النجاح. فلقد صنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المخالف صديقا ومن الغريب أخا. ضيفنا الكريم، ما أبرز ملامح فن التعامل مع الناس في رحلة الهجرة المباركة؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإذا كان كل نبي قد أوتي معجزة، فإن من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوحي أنه استطاع أن يملك القلوب قبل أن يملك الأرض. استطاع أن يدخل إلى أعماق النفوس، وأن يصنع من الحب ما لم تصنعه القوة، ومن الرحمة ما لم تصنعه السيوف. ورحلة الهجرة من أولها إلى آخرها ليست إلا دروسا عظيمة في فن التعامل مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى الناس بأعينهم، بل كان ينظر إلى قلوبهم. ولم يكن يتعامل مع أخطائهم فقط، بل كان يتعامل مع إنسانيتهم. وهنا سر عظمته عليه أفضل الصلاة والسلام. فعندما دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يتحسس المكان ويسد الجحور خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جلس وهو يرى قريشا قد وصلت إلى فم الغار، وكانت اللحظات من أشد لحظات العمر خطورة. فقال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. لم يكن خوفه على نفسه، ولم يكن خوفه على أهله، ولم يكن خوفه على

0: والداعية إليها مع الناس. إن الناس لا يحتاجون في لحظات الضعف إلى من يحاكمهم، بل إلى من يطمئنهم، ولا يحتاجون إلى من يؤنبهم، بل إلى من يحتضن مشاعرهم، ولا يحتاجون إلى من يكبر أخطاءهم، بل إلى من يعينهم على النهوض. ثم انظروا إلى سراقة بن مالك، خرج وقلبه ممتلئ بالطمع، وعيناه متعلقتان بالجائزة، ويريد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه. فلو كان الناس يتعاملون بمنطق الانتقام لكان سراقة عدوا إلى الأبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما هو أبعد من اللحظة الحاضرة، كان يرى إنسانا يمكن أن يتغير، وقلبا يمكن أن يهتدي، وروحا يمكن أن تعود إلى الله. فكانت النتيجة أن المطارد أصبح مدافعا، والعدو أصبح محبا، والطامع أصبح مؤمنا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لا تغلق الأبواب في وجوه الناس، فرب عاص يصير وليا، ورب مقصر يصير من خيار العباد، ورب بعيد يصير من أقرب الناس إلى الله. ومن أعجب ما نراه في الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسب القلوب وهو في أشد أوقات الأزمة، فالناس عادة إذا اشتدت عليهم الكروب انشغلوا بأنفسهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فكان ينشغل بالناس، يطمئن هذا ويرفع معنويات ذاك، ويحسن إلى هذا ويدعو لذاك، لأن قلبه كان أوسع من همومه، ورحمته كانت أكبر من آلامه. ولعل أشد ما يبكي القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من الناس ثم يبحث عن سعادتهم، ويكذب ثم يدعو لهم، ويطرد من وطنه ثم يتمنى هدايتهم، ويحارب ثم يفتح لهم ذراعي الرحمة. فأي قلب هذا؟ وأي روح هذه؟ وأي إنسان هذا الذي لم يكن يفكر كيف ينتصر على الناس، بل كيف يربح الناس؟ إنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي علم الدنيا أن الطريق إلى القلوب ليس بالقوة، ولا بالصوت المرتفع، ولا بالتعالي على الخلق، بل بالرحمة والإحسان والصبر وحسن التعامل. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أرحمك بالناس، وما أعظمك معلما، وما أجملك قدوة، وما أحوجنا اليوم إلى أن نتعلم منك فن كسب القلوب قبل كسب المواقف.
1: ضيفنا الكريم، ما أثر الكلمة الطيبة والرحمة في تغيير الناس كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة المباركة؟
0: نعم، من أعظم ما نتعلمه من الهجرة النبوية المباركة الرحمة بالخلق، فما أشد حاجتنا اليوم إلى هذا الدرس. فكم من زوج خسر زوجته بكلمة قاسية، وكم من أب أغلق قلب ابنه بالتعنيف المستمر، وكم من صديق خسر صديقه بسوء التعامل، وكم من إنسان كان يحتاج إلى من يسمعه فوجد من يحاكمه. إن الناس جبلوا على حب من يحسن إليهم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك القلوب، لأنه كان يملك الرحمة، كان يسمع قبل أن يتكلم، ويعذر قبل أن يلوم، ويرحم قبل أن يعاقب، ويفتح باب الأمل قبل أن يغلق أبواب العتاب. ولعل من أبكى ما في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل هم هداية الناس حتى الذين آذوه، فهذا الذي أخرجه من بلده يدعو له، وهذا الذي سخر منه يرجو له الخير، وهذا الذي حاربه يتمنى له الهداية، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبحث عن الانتصار لنفسه، بل كان يبحث عن إنقاذ الناس. وهنا تظهر عظمة الرسالة، وهنا تظهر عظمة الأخلاق، وهنا تظهر عظمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلو أردنا أن نحيي سنة الهجرة في حياتنا، فلنهاجر من القسوة إلى الرحمة.

0: ومن الفظاظة إلى اللين، ومن التشدد على الناس إلى التمسك بالعذر والإحسان. فرب كلمة طيبة غيرت حياة إنسان، ورب ابتسامة أحيت قلبا ميتا، ورب رحمة كانت سببا في هداية عبد إلى الله. وما أجمل أن نلقى الله تعالى وقد تعلمنا من نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن نكسب الناس بالمحبة، ونصلح القلوب بالرحمة، ونكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما كان هو عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: ضيفنا الكريم، ماذا نخسر عندما نفقد أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس؟
0: نعم، نفقد كثيرا عندما تغيب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عنا. فعندما تغيب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من بيوتنا تكثر الخصومات وتقل البركات، وعندما يغيب حلمه من قلوبنا تكثر الزلات وتعظم الجراحات، وعندما يغيب عفوه من حياتنا تطول القطيعات وتذبل العلاقات. لقد خرج عليه الصلاة والسلام من مكة وقلبه مملوء بالرحمة لا بالنقمة، ومثقلا بالدعاء لا بالدعوة على الناس، يحمل هم هدايتهم وهم يحملون هم إيذائه. فيا له من نبي ما أرحمه، ويا له من معلم ما أخلقه، ويا له من قائد ما أعظمه. أيها المستمع الكريم، إن الدنيا لا تحتاج إلى مزيد من الجدال، بل إلى مزيد من الوصال، ولا إلى مزيد من القسوة، بل إلى مزيد من الرحمة، ولا إلى مزيد من الكلام، بل إلى مزيد من السلام. فإن أردنا أن نحيي الهجرة حقا، فلنهاجر من الحقد إلى الود، ومن القطيعة إلى الوصل، ومن الأذى إلى الندى، ولنجعل شعارنا نرحم فنرحم، ونعفو فنكرم، ونحسن فنغنم، ونسير على درب الحبيب عليه الصلاة والسلام فنسلم ونسعد ونغنم. هذا وبالله التوفيق.
2: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. إن التكافل الاجتماعي من القيم الإنسانية العظيمة التي دعا إليها الإسلام وجعلها من أسس بناء المجتمع المسلم، لما فيها من تحقيق للعدالة ورعاية للضعفاء وسد لحاجات المحتاجين وتوطيد أواصر المحبة بين الناس. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان التكافل في الإسلام من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد أمرنا القرآن الكريم بالتعاون في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا دعوة إلى التعاون في كل ما فيه خير الناس، ومن أعظم صور هذا التعاون التكافل بين الغني والفقير، والقوي والضعيف، والعالم والجاهل، وكل ذلك يقتضي الرحمة والتعاطف بين أفراد المجتمع. وفي السنة النبوية نجد تأكيدا واضحا على مبدأ التكافل، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بالجسد الواحد، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا التشبيه يدل على مدى الترابط المطلوب بين أفراد المجتمع، بحيث لا يمكن أن ينفصل أحد عن هموم الآخرين أو يتجاهل معاناتهم. إخوة الإيمان، ومن مظاهر التكافل التي شرعها الإسلام الزكاة، وهي فريضة مالية تخرج من أموال الأغنياء لتعطى للفقراء والمساكين وغيرهم من مستحقيها. وقد بيّن الله عز وجل مصارف الزكاة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالزكاة نظام مالي عادل يسهم في محاربة الفقر وتقوية الروابط الاجتماعية وتطهير النفس من الشح، كما حث الإسلام على الصدقة التطوعية وجعلها من أبواب الخير العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة وإن كانت قليلة فإنها تعبر عن روح المشاركة والرحمة، وتدخل السرور على قلب المحتاج، وتزرع المحبة في النفوس. كما اهتم الإسلام بكفالة اليتيم باعتباره من أضعف فئات المجتمع، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فهذه منزلة عظيمة ينالها من يكفل يتيما. ولم يقتصر التكافل في الإسلام على الجانب المالي فقط، بل يشمل كل أوجه المساعدة، كإغاثة الملهوف وتعليم الجاهل وزيارة المريض والنصيحة والدعاء وتقديم العون في الأزمات والكوارث. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الختام إخوة الإيمان، إن التكافل الاجتماعي ليس تفضلا من الغني على الفقير ولا من القوي على الضعيف، بل هو واجب شرعي وأساس أخلاقي ومظهر من مظاهر العدل، وهو يعزز الاستقرار في المجتمع ويمنع الحقد والحسد ويقضي على أسباب الجرائم والانحراف. فعلى الإنسان أن يستشعر هذه المسؤولية ويعمل قدر استطاعته على تحقيق التكافل، ولو بالكلمة الطيبة أو بالمساعدة البسيطة. فالمجتمع لا يبنى بالأقوياء فقط، بل بتعاون الجميع وغرس قيم الرحمة والعطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا، ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 62 من سورة النور وحتى ختام سورة الفرقان. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 62 من سورة النور إلى ختام سورة الفرقان برواية الدور عن أبي عمرو. قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قرأ الدوري بإمالة افتراه وأدغم الدال في الجيم من قوله فقد جاءوا هكذا.

آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قرأ الدوري بنون العظمة. وقوله تعالى: فيقول أأنتم، سهل الدوري الهمزة الثانية وأدخل ألف بينها وبين الأولى، وأبدل الهمزة الثانية ياء من قوله تعالى: هؤلاء يمهم هكذا.

قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قرأ الدوري بياء الغيبة هكذا، والضمير يعود على المعبودين.

قوله تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فتح الدوري الياء وصلا وأدغم الذال في التاء هكذا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقلل يا ويلتى هكذا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفتح الياء من قوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هكذا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوله تعالى وجعلناهم للناس آية أمال للناس هكذا، وجعلناهم للناس آية. قوله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس، قرأ بالتنوين في ثمود على الصرف مرادا به الحي، وإذا وقف وقف بالألف هكذا.

0: قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا همز الواو هكذا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا أسكن الهاء من وهو وقرأ بشرا بنون مضمومة وشين مضمومة أيضا جمع ناشر هكذا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه.

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا

آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها،

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة،

قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا.

ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا

خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً.

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون

وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء

صِخْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.

ما استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟

بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

0: برواية الدور يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 62 من سورة النور وحتى ختام سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى صفة الانفتاح، نريد أن نتعرف ماذا قال الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى: والانفتاح لغة الافتراق، وسميت حروفه منفتحة لانفتاح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها. معنى هذه الفقرة أي فلا ينحصر الصوت بينهما، ولذا سمي منفتحا، وحروفه 25 حرفا، وهي الحروف الباقية من حروف الهجاء بعد حروف الإطباق الأربعة التي تقدمت. يؤخذ من هذا أن حروف الهجاء موزعة على الصفتين، فما كان من حروف الإطباق الأربعة
2: فمطبق
3: جيد، وما كان من غيرها
2: فمنفتح
3: جيد. كما يؤخذ أيضا من التعريف الاصطلاحي لصفتي الإطباق والانفتاح أن الفرق بينهما قائم على انطباق اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانفتاحه عنه. فمن طبق أخي الكريم معه اللسان إلى الحنك الأعلى فهو
2: من الحروف المطبقة
3: جيد، ومن فتح اللسان عن الحنك الأعلى
2: فهو من الحروف المنفتحة.
3: أحسنت، نرجع للشيخ زكريا الآن. واعلم أن حروف الاستعلاء أقوى الحروف وأقواها حروف الإطباق. هنا وقفة، الضمير في قوله وأقواها يقصد حروف الاستعلاء.
2: أقوى حروف الاستعلاء هي حروف الإطباق.
3: نعم،
2: صاد ضاد طاء ظاء.
3: نعم، ولكن إذا أردنا من المتن وصاد ضاد طاء ظاء. نعم. ومن ثم امتنعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. هنا أيضا لفتة رشيقة وجميلة من الشيخ زكريا، هو يتنقل بين العلوم ما بين عروض وصرف وقراءات كذلك.
2: نعم، وقال المنافي للإمالة.
3: توضيح هذه الجملة، هذا عند الإمام الكسائي أحد القراء السبعة، حيث أمال هاء التأنيث في الوقف بشرط أن يكون الممال غير العشر الآتية ويجمعها حق انضغاط عص خضى، وهذا لأن حروف الاستعلاء تستعلي إلى الحنك الأعلى فتناسب الفتح. هنا سؤال، كيف حكم الشيخ زكريا بهذا الحكم وهو حروف الاستعلاء أقوى الحروف وأقواها حروف الإطباق، مع أن الباب لم ينتهي بعد؟
2: نعم، كيف فضيلة الشيخ؟
3: الإجابة من خلال ما سبق في بيان الصفات وعلى وجه الخصوص في التعريف الاصطلاحي. تذكر ما كان يقول من قوله لضعف في بعض الصفات أو لقوة الاعتماد على إلى آخره في بعض الصفات، في ضوء ما تم فقط، في ضوء ما شرحناه من الأبيات وفي شرح الشيخ. مع العلم أن الباب لم ينتهي بعد لنعرف السبب. جيد، هيا نذكر هذه الحروف، هي حروف خص ضغط انقض. الخاء أخي الكريم، مر معي أنها مهموسة.
2: نعم، من حروف الهمس.
3: وأنها رخوة.
2: من حروف الرخاوة. نعم.
3: وأنها مستفلة وأنها منفتحة، فكل هذه مر علي من صفات أخذناها ضعيفة، لكن جاء معي خص ضغط انقض مستعلية. إذن معي همس واحد، اثنان رخاوة، ثلاثة استفال، أربعة انفتاح، خمس مستعلية، خمس صفات، أربعة منها ضعيفة وواحدة قوية.
2: القوية هي الاستعلاء فضيلة الشيخ
3: فقط. وراجع ما سبق ما قلناه من تعاريف.
2: لو قلنا فضيلة الشيخ الخاء مهموسة، نعم، نأخذها من حروف الهمس المذكور،
3: فحثه شخص سكت.
2: نعم. لو قلنا رخوة،
3: ضدا من الشدة والبينية.
2: نعم. الشدة والبينية، البينية لين عمر. نعم. والشدة
3: أجد قط بكت، فليست في الشديدة وليست في البينية، إذن هي رخوة.
2: منفتح فضيلة الشيخ نأخذها،
3: لأنها ليست مطبقة. نعم. وصادد طاء ضاء مطبقة.
2: ومستعلية وهي من حروف الاستعلاء.
3: نعم، خص ضغط انقض.
2: ننتقل فضيلة الشيخ إلى الصاد.
3: نعم، ستجد أنها من فحثه شخص سكت، فهي مهموسة، نص على ذلك.
2: نعم.
3: وهي كذلك من الحروف الرخوة. لماذا؟ لأنها ليست شديدة.
2: والشدة مجموعة في قبل
3: أجد قط بكت.
2: نعم.
3: وليست من للعمر، لكنها مستعلية لأنها من حروف الاستعلاء نصا، ومطبقة، إذن ففيها كم صفة من القوة؟
2: فيها الاستعلاء والانطباق.
3: إذن هي أقوى من؟
2: أقوى من الخاء
3: بصفة زائدة.
2: نعم.
3: الغين، ستجد أن الغين مجهورة لأنها ليست من حروف فحثه شخص سكت، ومستعلية لأنها من كلمة ضغط، خص ضغط انقض. وتجد أنها رخوة ومنفتحة، ففيها صفتان قويتان،
2: الجهر والاستعلاء.
3: نعم.
2: والصفتان الضعيفتان الرخاوة والانفتاح.
3: نعم. القاف مجهورة وشديدة ومستعلية، وصفة واحدة ضعيفة حتى الآن في ضوء ما درسنا.
2: نعم.
3: منفتحة فقط.
2: نعم.
3: إذن هي أقوى مما سبق،
2: أقوى الحروف مما سبق. نعم.
3: حتى الآن.
2: حتى الآن.
3: الضاء مجهورة مستعلية مطبقة ورخوة، إذن هذه أيضا قوية.
2: نعم، ثلاث صفات قوة، وهي الجهر والاستعلاء والإطباق، وصفة ضعيفة التي هي الرخاوة.
3: نعم. الضاد مجهورة مستعلية مطبقة ولكنها رخوة، إذن فيها ثلاث صفات قوية وصفة واحدة ضعيفة. انظر الحرف الذي ذكره الشيخ، والطاء أقواها. اسمع، الطاء مجهورة شديدة مستعلية مطبقة، حتى الآن لا صفة ضعف في الطاء أبدا حتى الآن.
2: نعم. إذن فهذه أربع صفات قوة للطاء تميزها عن غيرها.
3: إذن هي أقوى حروف الاستعلاء وأقوى حروف الإطباق حتى الآن.
2: حتى الآن مما درسنا من الصفات.
3: نعم. إذن اكتسبت هذه القوة لأن أكثر الحروف فيها تحتوي على صفة قوة ولو واحدة مثل خاء. وأما قوله وأقواها حروف الإطباق، نظرا لأنها تحتوي على أكثر من صفة من صفات القوة كما سبق وضحنا، والطاء أقوى الحروف، كل صفاتها قوية. وبهذا تكون قد وقفت أيها المستمع الكريم أيضا على معرفة كيفية استخراج صفات كل حرف بمفرده. نرجع للشيخ زكريا. يقول الشيخ رحمه الله: وثر من لب هو يأتي بالنظم ويدرجه في شرحه، حتى لا يقول أحد أننا نتكلم من عند، لا، الشيخ يأتي بالنظم ويقسمه ويضعه في ثنايا شرحه من باب التذكرة.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: نعم. يقول الشيخ: وثر من لب بحذف التنوين الوزن، يعني لا تقول وثر من لب، قل وثر من لب كما قال الشيخ بحذف التنوين للوزن. يوضح هنا للوزن، أي فيصير الوزن متفعل مستفعل مستفعل باختصار. والشيخ زكريا يقول: واللب العقل، أي والحروف المذلقة. هنا انتهى البيت، لكن كلام الشيخ لم ينتهي بعد.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: أي والحروف المذلقة بالمعجمة. لماذا قال الشيخ معجمة هنا؟ حتى لا يتوهم القارئ أنها دال فيقرأ المدلقة، يعني ننتبه لضبط الشيخ وهو يكتب ويتكلم.
2: يقصد المعجمة الذال فوقها نقطة.
3: نعم، حتى لا يتوهم قارئ أنها
2: دال.
3: نعم، فيقول الشيخ: بالمعجمة ستة يجمعها لفظ فر من لب، أي هرب الجاهل من العاقل. هذا كلام الشيخ زكريا، هنا انتهى. وهناك لمحة لصاحب المنح فيقول: فر من فر من الخلق، من عقل به عرف الحق. وفيه إشمام إلى قوله تعالى: ففروا إلى الله، من سورة الذاريات.
2: نعم، إشارة إلى قول الله تعالى: ففروا إلى الله، من خلال فر من لب.
3: نعم، ولقوله تعالى أيضا: وتبتل إليه تبتيلا، من سورة المزمل: فاستنشق عبير القرآن. نرجع للشيخ زكريا يقول: فالمصمة 23 حرفا، وهي ما عدا هذه الستة. والذلق لغة الطرف، وسميت حروفه مذلقة لخروج بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفه، أي طرفيهما.
2: وفر من لب، الست حروف.
3: نعم، وهنا يجب أن نتذكر المخرج، يتكلم الناظم عن حافة اللسان، ارجع إليه تذكر ما قاله، حافته إلى قوله: واللام أدناها لمنتهاها. أنا أذكرك بالنظم.
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: ويقول عن النون: والنون من طرفه تحت جعل، وكذلك إلى قوله: ومن بطن الشفه، إلى قوله: فلفى مع أطراف الثنايا المشرفة، إلى قوله: للشفتين باء ميم. إذن أنا ذكرتك بالنظم بسرعة حتى تستوعب الشرح الآن.
2: نعم.
3: وهو يتكلم عن الذلق بمعنى الطرف، فانتبه لذلك.
2: طرف اللسان هو ذلق.
3: نعم.
2: اللسان.
3: إذن هنا مخرج، مع أننا في باب
2: الصفات،
3: ولكن لا نستغني عن
2: مخارج طبعا.
3: نعم، إذن التسمية لاعتماد الحروف على طرف اللسان أو الشفتين. ويلاحظ أن اللام منها، وإن لم تكن من حروف طرف اللسان فإن فيها صفة سوف تأتي في النظم والشرح بإذن الله، وهي الانحراف. باختصار، انحراف اللام من حافة اللسان إلى طرفه تجعلها كأنها من حروف الطرف، كما أنها، أي اللام، تخرج من طرف اللسان على مذهب الفراء وقطرب ومن تبعهما. وهذا يذكرنا بأول باب المخارج، فارجع إليه إن شئت. نرجع للشيخ زكريا يقول رحمه الله: والإصمات من الصمت، وهو لغة المنع، وسميت، أذكرك أخي الكريم، كلمة سميت في كلام الشيخ زكريا للتذكرة، هذا هو التعريف في الاصطلاح. الشيخ زكريا ما قال اصطلاحا، هو يقول لغة، هو حينما يقول سميت هو يشير بذلك إلى التعريف
2: الاصطلاح.
3: فانتبه لهذا للتذكرة، ونضح. فيقول: وسميت حروفه مصمتة لأنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة. الشيخ زكريا هو الذي يوضح هذا، أي أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة.
2: إذن فأي كلمة تكون أصولها من أربعة أو خمسة أحرف لا بد أن يكون بها حرف من الحروف المذلقة.
3: نعم.
2: فر من لب.
3: نعم. ومن هذا ما ذكر في لسان العرب في قولهم على الإهمال، يقولون عليه: أبهل فيها من حروف الذلاقة الباء واللام، وعلى عظيم البطن عثجل فيها من حروف الذلاقة اللام. نرجع للشيخ زكريا يكفي هذا. ثم يقول الشيخ زكريا رحمه الله تعالى: وإنما فعلوا ذلك لخفتها فعادلوا بها الثقيلة. وهنا وقف في هذه الجملة، ما معنى المعادلة؟ المعادلة عند العرب هي أن تجري الشيء مجرى النقيض. مثال باختصار جدا، يقولون مثلا في قول الناس: عداوة 40 سنة مودة. هم ينظرون للمدة كيف طالت بهذه الفترة، ومكثوا على هذه العداوة، فكأنهم يعني خلاص أصبحت العداوة هي المودة. هذا يعني من باب إجراء الشيء مجرى النقيض، والنقيض هنا كيف تكون مودة وكيف تكون عداوة. لكن بس هذه إشارة بسيطة إلى توضيح المعادلة يعني. لذلك قالوا، هذا من كلام الشيخ زكريا، لذلك قالوا: إن عسجد اسم للذهب أعجمي، لكونه من بنات الأربعة وليس فيه حرف من الحروف المذلقة. هنا توضيح صغير، كلمة عسجد اسم رباعي بغير حرف ذولقي.
2: نعم، حروف الذلق
4: فالرمل.
3: الملب نعم. نعم، هذه الكلمة ليس فيها حرف من حروف المذلقة. وكذلك أيضا كلمة أعجمي، الأعجمي أو العجم في اللغة خلاف العربي تماما.
4: نعم،
3: فلنتبه لهذا.
4: كل ما ليس عربي هو أعجمي.
3: نعم، هذا من حيث اللغة، والله تعالى أعلم.
2: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه

0: وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سور القيامة والنازعات والطارق والضحى والشرح. أما في الثانية عشرة والربع من صباح غد بمشيئة الله تعالى نستمع على مدى 3/4 ساعة إلى القارئ الشيخ حمد الزامل لما تيسر من سورة الأنبياء. أما الآن إخوة الإيمان فنبقى مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.

إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن المغرب على مدى 3/4 ساعة. نبقى مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

فتثير

Love.

وسخر الشمس والقمر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني حيث تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن لصلاة المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذنا لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30 ودقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة نسعد بصحبتكم خلالها، من هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبدأ هذه الفترة بالقرآن الكريم على مدى نصف الساعة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارو شيخ أبو العينين شعيشة ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 49 من سورة الأنفال وحتى الآية 22 من سورة التوبة. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ محمود برانك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الأنفال من الآية 49 إلى الآية 22 من سورة التوبة برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يحسبن بتاء الخطاب مع كسر السين فتصير ولا تحسبن الذين كفروا، على أن الذين مفعول أول على قراءة الخطاب، وسبق مفعول ثان والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قرأ ورش كلمة يكن بالتاء فتصير وإن تكن منكم 100، من أجل تأنيث 100، أن فيكم ضعفا. قرأ ورش كلمة ضعفا بضم الضاد فتصير وعلم أن فيكم ضعفا، فالفتح والضم كلاهما مصدر. فإن يكن منكم 100 صابرة. قرأ ورش كلمة يكن بتاء التأنيث فتصير فإن تكن منكم 100 صابرة، من أجل تأنيث 100. الآن خفف الله عنكم. قرأ ورش كلمة الآن بإثبات همزة الوصل وحذفها مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، وحذفت فتصير الكلمة هكذا ألانا أو لانا، فعلى إثبات الهمزة فله في البدل 3 أوجه: القصر والتوسط والمد مشبعا، وعلى حذف الهمزة له القصر فقط، وقد اختار القارئ التوسط فيقرأها هكذا ألانا مع إثبات الهمز الأول في الكلمة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قرأ ورش كلمة لنبي بإسكان الياء وبعدها همز وصلا ووقفا فتصير ما كان لنبي أن يكون له أسرى، على أصل الكلمة. ومن المعلوم أن ورشا ينقل حركة الهمز في كلمة أن إلى الساكن قبلها، وقد اتفق القراء على أنه لا بسملة في أول سورة براءة، سواء كنت مبتدئا بها أم واصلا. فإن كنت مبتدئا فالاستعاذة لا غير، وإن وصلت آخر الأنفال بأول براءة جاز لجميع القراء 3 أوجه: الأول قطع آخر السورة عن أول براءة مع التنفس هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الثاني وصلهما بدون تنفس، هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة. الثالث السكت بدون تنفس على آخر الأنفال، هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة. هذا وبالله التوفيق.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم

ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

ساق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم

فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر

تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا.

إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون

بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر.

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

0: برواية ورش رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من الآية 49 من سورة الأنفال وحتى الآية 22 من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان تحت عنوان العبرة من مرور الزمان وهجرة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، يحدثنا الدكتور عبد الرحمن النجار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير رحمة الله المهداة ونعمته المسداة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنودع عاما هجريا قد انقضى ونستقبل عاما هجريا جديدا، والإنسان في مفترق الأعوام لابد له من وقفة مع النفس، لابد من أن يقف مع نفسه ليحاسبها على ما قدمت من عمل في العام المنتهي. ماذا قدم؟ إن وجد نفسه قد قدم خيرا ينفعه في دينه ودنياه، ينفعه يوم يقف بين يدي ربه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، حمد الله ورجاه المزيد، المزيد من التوفيق. وإن وجد غير ذلك سارع بالندم والتوبة والعزم على تعديل سلوكه حتى يبارك الله له في حياته. وليعلم الإنسان بأن العام المنتهي إنما قد اقتطع جزءا من عمره، وكل مفقود يمكن أن تسترجعه إلا الزمن، فهو إن فات هيهات أن يتعلق بعودته أمل. يمكن للمسافر الذي يفوته القطار أن يدرك القطار الذي يليه، ويمكن للتاجر الذي يخسر جزءا من ثروته أن يستعيد هذا الجزء بمواصلة السعي والعمل، ويمكن للإنسان إذا مرض وفقد جزءا من صحته أن يستعيض هذا الجزء بالعلاج والدواء، والذي خلق الداء خلق له الدواء. لكن اللحظة التي تمر عليك هيهات أن تعود، إنها ستصعد إلى ربك وستحفظ لك وستحاسب عليها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما أجمل ما روي عن الحسن البصري رضي الله عنه: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وما أجمل قول القائل: يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. ونستقبل العام الجديد العام الهجري ولنقف أمامه لنأخذ منه العبرة. لقد استنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 من عمره، ولم يكن في الإسلام أول ما بدأ إلا هو صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي احترمت قبل بعثته خلواته وتأملاته، واحتملت معه بعد بعثته أذى قومه له، واستحقت أن تبشر من السماء بأحسن بشرى يتمناها إنسان في حياته. فقد هبط ذات يوم جبريل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. وابتدأ الإسلام ينمو رويدا رويدا بصبر الحر في تجلده. القلة المؤمنة أوذيت بأشد ألوان الإيذاء من أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الحياة. سخروا منهم، سخروا من المؤمنين، والسخرية فيها إيلام شديد للنفس الأبية المؤمنة. والقرآن الكريم سجل ذلك في قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وتعدى الإيذاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا الإيذاء استمر 13 عاما، وأذن الله تعالى له بالهجرة من مكة إلى المدينة. خرج منها بليل ومعه صاحبه ورفيقه، ودخل في غار ثور، وأحاط الكفار بالغار، فأنزل الله الطمأنينة في قلوب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ونزل بعد ذلك قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وأيده الله تعالى بنصره وفتح له المدينة، واستقبله أهلها بالبشر والترحاب. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا، وأن يكتب للعرب والمسلمين الوحدة الشاملة، وأن يرزقهم الحسنى والزيادة. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان العبرة من مرور الزمان وهجرة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، حدثنا الدكتور عبد الرحمن النجار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: من سورة الحج، تلا علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
2: مستمعينا، نستكمل مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 78 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ذكرتم أن هذه الآية فيها ستة وقوف، تعرفنا على مواضع أربعة وقوف منها، نأتي إلى موضع الوقف الخامس.
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

0: إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف الخامس على قوله تعالى: فاتقوا الله، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وهو وقف جائز لأن الواو في قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، يصلح أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، سيقت للنهي عن الخزي أمام ضيوفه، والمعنى: ولا تجعلوني مخزيا مفضوحا أمام ضيوفي بسبب اعتدائكم عليهم. وهذا الوجه يجوز الوقف على قوله تعالى: فاتقوا الله، والابتداء بقوله عز وجل: ولا تخزوني في ضيفي. ومن مصوغات الوقف أيضا الفصل بين الأمر في قوله فاتقوا الله والنهي في قوله ولا تخزوني في ضيفي. وأيضا من ضوابط الوقف الابتداء بعده بالنهي، وهو قول الله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي. ومن مصوغات الوقف كذلك أن الجملة الأولى، وهي قول الله تعالى: فاتقوا الله، تتعلق بحق الله تعالى عليهم، وأن الجملة الأخرى، وهي قوله عز وجل: ولا تخزوني في ضيفي، تتعلق بحق لوط عليه السلام عليهم، فهم قومه والضيف ضيفه، فلا هم امتثلوا لحق الله تعالى ولا هم احترموا حق الضيف، فبئس القوم الفاسقون. من هنا جاء الوقف ليفصل بين الحقين، بين حق الله تعالى وحق لوط عليه السلام.
1: نعم دكتور عبد الكريم، وما مسوغ الوصل بين هاتين الجملتين: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي؟
0: نعم، وأما مسوغ وصل الجملتين فهو عطف النهي على الأمر، فقد نهى لوط عليه السلام قومه بقوله: ولا تخزوني في ضيفي، بعد أن أمرهم بقوله: فاتقوا الله، لتقوية دفاعه عن ضيفه بجملة فيها استعطاف. وجملة النهي ولا تخزوني في ضيفي معطوفة على جملة الأمر فاتقوا الله للتوسط بين الكمالين، فقد اتحد في الإنشائية الأولى أمر والثانية نهي، وغرضهما واحد، وهو محاولة ثني القوم الفاسقين عن جريمتهم. فيبدو أن لوطا عليه السلام قد قال: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ليلتمس بها نخوتهم إن كان قد بقي فيهم بقية من نخوة. ومن مصوغات الوصل أيضا أن الجملتين من مقول لوط عليه السلام، فقد قال لهم لوط: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، فلا يقطع القول عن قائله.
1: نعم، نأتي إلى موضع الوقف السادس في هذه الآية 78 من سورة هود.
0: أما الوقف السادس فعلى ضيفي، من قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو مطلقا أو كافيا أو كاملا، والكامل بمعنى التام. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يصوغه. فأما مصوغ الوقف الابتداء بعد جملة الوقف بالاستفهام: أليس منكم رجل رشيد؟ والاستفهام هنا استفهام تقرير وإثبات. وسر هذا الاستعمال أن لوطا عليه السلام أراد بهذا الاستفهام الغاضب أن يستنفر منهم من يصدهم عن غيهم، وأن يكون عونا له على كف شرورهم. فأخرج هذا الاستفهام مخرج الاستفهام التقريري، لعله بذلك العرض أن يهب واحد منهم ويقول: ها أنا ذا هو الرجل الرشيد. أو أن الاستفهام للتمني، أي تمنى لوط عليه السلام أن لو كان في قومه رجل رشيد ليدفع عن أضيافه. أو أن هذا الاستفهام للتعجب، أي قال ذلك تعجبا من اجتماعهم على المنكر. ومن الأغراض البلاغية لمثل هذا الاستفهام الاستعطاف والاستمالة، أي قال لوط عليه السلام مستعطفا قومه مستميلا لقلوبهم: أليس منكم رجل رشيد؟ والرجل الرشيد يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوي عن الباطل القبيح. وتنكير رجل لتفخيم شأنه، وإيثار رشيد وهو صفة مشبهة لما في الصفة المشبهة من تمكن الصفة في الموصوف وإثباتها فيه، يعني رجلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أو يكون المعنى: أليس منكم رجل واحد رشيد، أي ذو رشد وحكمة يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح وينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفي. من هنا كان الوقف على قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، والابتداء بقوله عز وجل: أليس منكم رجل رشيد. وذلك لوجود الاستفهام، فإن الاستفهام ضابط من ضوابط الوقف قبله.
1: دكتور عبد الكريم، هناك من لم يستحسن الوقف هنا على هذه الجملة واختار الوصل بين الجملتين: ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فما مسوغ هذا الوصل عند من اختار الوصل؟
0: أما ما يسوغ الوصل فعلى اعتبار أن جملة أليس منكم رجل رشيد في محل نصب مقول القول، لأنها من مقول لوط عليه السلام. هذا ويرى الإمام الجعبري أن الوقف على قوله تعالى: ولا تخزوني في ضيفي، وقف كامل، وهو بمعنى التام. ولعل وجه التمام عنده أن الجملة المبدوء بها بعد الوقف: أليس منكم رجل رشيد، استئناف ابتدائي نحوي مسوق للحث على التعفف. وأيضا من ضوابط الوقف التام الابتداء بعده بالاستئناف.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن السهرة لهذه الليلة للقاري شيخ كامل يوسف البهتيمي، حيث يطلع علينا ما تيسر من سور القيامة والنازعات والطارق والضحى والشرح. أما بعد منتصف الليل بربع ساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقاري الشيخ حمد الزامل لما تيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد الطوخي.

استمعنا إلى المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:17، وتشرق شمس القاهرة في 6:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي الفجر والبلد.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورتي الفجر والبلد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل مع حضراتكم حفظ سورة الشعراء، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 92 بعد 100 من هذه السورة الكريمة.
3: وسورة الشعراء سورة مكية، آياتها 227 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 26.
2: الأخوة المؤمنون، وبعد أن تكلمنا في حلقات سابقة عن بعض الأنبياء والرسل، نتحدث في هذه الحلقة عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يخاطبه رب العزة سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية السابعة بعد 200 من سورة الشعراء.
1: إخوة الإيمان والإسلام، ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه يبقى لقاء واحد وتنتهي سورة الشعراء إن شاء الله. وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: الظلة،
1: سحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارا،
0: زبر الأولين،
1: وهي كتب الرسل السابقين،
0: بغتة،
1: فجأة،
0: هل نحن منظرون،
1: هل نحن مهملون لنؤمن؟ كلا.
0: أفرأيت،
1: أخبرني،
0: ما أغنى عنهم،
1: أي شيء أغنى عنهم؟ لم يغن شيء.
0: إخوة الإسلام، تكلمنا في حلقة سابقة عن الوقف الجائز في تلاوتنا للقرآن الكريم، وهذه الحلقة نتناول فيها الوقف الحسن.
1: والوقف الحسن إخوة الإيمان والإسلام هو ما يتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى.
0: وعلامة الوقف الحسن في المصحف الشريف تجد كلمة
1: صلي
0: فوق الكلمة التي من الممكن أن نقف عليها، ومعنى كلمة صلي هي يجوز الوقف ويجوز الوصل، مع كون الوصل أولى عند تلاوة الآيات.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وفي سورة الشعراء إذا رجعنا إلى الآية 90 بعد 100، نجد أن كلمة صلي هذه مكتوبة فوق كلمة لآية في هذه الآية الكريمة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: في هذه الآية الكريمة من الممكن أن نقف على كلمة لآية، ثم نصل الكلام بعدها فنقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ومن الممكن أن نقرأ الآية كاملة هكذا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
1: لكن الراجح في القراءة أن نصل الآية، لأن كلمة صلي معناها الوصل أولى، فنقول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: هذا ما يسمى بالوقف الحسن في القرآن الكريم. إن شاء الله يتبقى لنا إخوة الإسلام مع الوقف حلقتان، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة فاطر: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، أي وإن يكذبوك مشركو مكة أيها الرسول الكريم فلا تحزن، فقد كذبت رسل كثيرة قبلك من أممهم، والبلوى إذا عمت هانت، وإلى الله وحده ترجع أمور الخلائق جميعا يوم الدين، فيحاسب الله كل امرئ على عمله ويجزيه عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآية الكريمة هنا معناها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تحزن، فإن كذبتك قريش فقد كذبت أمم كثيرة رسلهم وأنبياءهم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، واعلم يا رسول الله أن الأمور كلها تعود إليه، وأن الكريم سبحانه وتعالى سيوقف الخلق جميعا بين يديه، فمن آمن بك أوجب الله له الجنة ونعيمها، ومن كفر بك وبرسالتك فإنه ذلك الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت بعض الناس يقول إن الصلاة في النعال جائزة، فهل هذا صحيح؟ وهل يفهم من ذلك جواز دخول المساجد بالحذاء أو النعال، خصوصا مع اختلاف أحوال المساجد في زماننا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة في النعال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الجواز الشرعي، وقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة صريحة لا إشكال فيها، منها ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا يدل على أصل الجواز، وأن الصلاة في النعال ليست ممنوعة في ذاتها، بل هي من الأمور التي وقعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرها، غير أن هذا الحكم الشرعي ليس مطلقا من كل قيد، بل هو مقيد بأمور معتبرة في الشريعة، أهمها طهارة النعل وخلوه من النجاسة أو الأذى. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة حين أخبر أن فيهما أذى، ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. فدل ذلك على أن العلة في الجواز هي الطهارة وعدم التلويث، وأنه متى وجدت النجاسة أو الأذى زال الحكم أو تغير بحسب الحال. ثم إن المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في الغالب مفروشة بالحصى والتراب، فكان الدخول بالنعل لا يحدث ضررا ظاهرا ولا يترتب عليه تلويث أو إفساد. أما في زماننا فقد أصبحت المساجد مفروشة بالسجاد، وجرت العادة المستقرة في عامة البلدان على خلع النعال عند دخول المساجد صيانة لها واحتراما لها، ولهذا نص غير واحد من أهل العلم على مراعاة هذا المعنى. فقال العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى: إذا خشي الإنسان تلويث فرش المسجد بها، أي بالنعال، ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. أما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه صلى الله عليه وسلم بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتي من أن دخول المسجد متنعلا من سوء الأدب. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن الصلاة في النعال جائزة شرعا من حيث الأصل إذا كانت طاهرة ولم يترتب عليها أذى، لكن هذا الحكم لا يعني إطلاق جواز الدخول إلى المساجد بالحذاء في كل حال، بل هذا محله حيث كان الإنسان سيصلي بعيدا عن المسجد. أما المساجد بنظامها وهيئتها المعروفة حاليا من فرش السجاد ونحوه، فيمتنع شرعا دخول المسجد والصلاة فيه بالنعل صيانة للمساجد واحتراما لها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
7: أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سألني جار عن شاب تقدم لابنته وطلب نصيحتي، وتوقفت عن ذكر ما لو قلته في حقه لرفض زواج هذه الابنة من هذا الجار، وسؤالي: هل أصبت في هذا؟ وهل كان يجوز لي أن أذكر بعض العيوب التي أعرفها عنه وعن أسرته؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، لقد دعا الشرع الحنيف إلى الأخذ بكل أواصر المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، وهجر كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتقاطع بين أفراده. ولما كانت الغيبة تنشر العداوات والخصومات بين الناس حرمها الإسلام، بل جعلها كبيرة من الكبائر. والغيبة هي ذكر المرء بعيب فيه مما يكره سماعه، سواء كان هذا العيب في دينه أو أهله أو ماله. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا تصوير قرآني يبين بشاعة الغيبة، والمعنى كما قال المفسرون: إن كنت أيها العبد لا تحب أن تأكل من لحم أخيك بعد مماته وتكره فعل ذلك لتحريم الله عليك فعله، فكذلك اكره ذكره بأي سوء في غيبته، فكما حرم الله عليك أكل لحمه ميتا كذلك حرم عليك ذكره بما يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود. فالعبد الذي ارتكب هذه الآفة يوقفه الله تبارك وتعالى هذا الموقف الخطير حتى يقتص منه، ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج الذين يغتابون الناس في أبشع صورة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وأبو داود. ونقل الإجماع على حرمة الغيبة الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار فقال: هما أي الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين. ومع حرمة الغيبة وكونها كبيرة من الكبائر، إلا أنها تجوز في مواضع، منها أن تكون على وجه النصيحة، كأن يريد شخص أن يعامل شخصا آخر في تجارة أو شركة أو زواج وسألك عن رأيك في هذا الإنسان، فالواجب عليك أن تبين ما فيه من العيب الذي يتعلق بما يسأل عنه، وتكتفي بذكر ما يبين الأمر فقط دون ذكر كل العيوب إن كان ما ذكر كافيا في إيصال النصيحة. ويشترط ألا يكون ذلك بقصد التشفي من هذا الإنسان والانتقاص من قدره. وعليه أيها السائل الكريم، عليك أن تبين لمن سألك عن أخلاق هذا الخاطب، تبين ما فيه من عيب ولا تكتم النصيحة، والله أعلم.
7: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.

0: كنا مع هذا الإفتاء للشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحلق بأرواحنا في رحاب الآية الثالثة من سورة يونس مع فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وانتهينا إلى معرفة تحديد الاستواء بأنه استواء يليق بالله سبحانه، ككل صفة من الصفات يوجد مثلها في البشر، فلا تأخذها في الله مثل وجودها في البشر، فللبشر وجود ولله وجود، وليس وجود البشر كوجود الله. ولله علم بالأشياء التي نباشرها، وللبشر علم ولكنه ليس كعلم الله. ولله فعل في الأشياء ولنا فعل ولكنه لا يناسب فعل الله. إذن فلا تأخذ الاستواء على المعنى الذي معناه استقر على مكان محيز حتى تخرج الله عن أن يكون متحيزا في مكان. ثم قال بعد ذلك: يدبر الأمر. وتدبيل الأمر ترتيب وجوده ترتيبا يجعل كل شيء موضوعا في مكانه بحكمة. والحق سبحانه وتعالى له صفة علم، وله صفة إرادة، وله صفة قدرة. فصفة العلم هي التي تضع كل شيء في مكانها بحكمة، وصفة الإرادة هي التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وصفة القدرة تبرز المراد لله. إذن فهناك علم، وهناك إرادة، وهناك قدرة تبرز المراد على وفق العلم. فما دام الله هو الذي يدبر الأمر، ده أمر منطقي. ليه؟ لأنه هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، واستوت الأمور له بحيث لم يعد هناك خلق جديد إلا بما يبرزه بكون في ميلاد كون. فما دام الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنسان الذي خلقت له السماوات والأرض، إذن فلا بد أن يدبر للإنسان أمور مادياته وأمور قيمه. أما أمور الماديات فقد بانت في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والماء والهواء وما في الأرض من عناصر تنبت للإنسان ما يحتاج إليه في قوام حياته. فإذا كان الحق هو الذي خلق كل ذلك قبل أن يخلق الإنسان السيد، والإنسان السيد طرأ على هذه الأمور المادية، أفيعين لكم أموركم المادية بحكمة ثم يترك قيمكم لكم؟ القيم هي أسمى ما في الأمور من تكوين. وما دامت الماديات بأمور خلقها الله، أيترك لكم أنتم أن تجعلوا القيم؟ ده من باب أولى أن يخلقه والقيم. يبقى إذا ما تقولوش لماذا أرسل رسولا صفته كذا، لماذا أرسل رجلا، لماذا أرسل محمد، لأن دي من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن فيدبر الأمر جاي علشان تنفي أكان للناس عجبا أن

0: الخير. وعلتها ايه؟ لان الله هو الذي هو ربكم وهو الذي خلق، ولا يجادل احدا في ان الله هو الذي خلق الكون وخلق الانسان وخلق الكون. عشان مين؟ لاجل الانسان. فلاجل ان ينظم حركه الوجود بين الانسان والكون خلق له القيم في افعل كذا ولا تفعل كذا، ثم ترك له امورا لا يقول فيها افعلها او لا تفعلها، فهي من جانب المباحات. واذا ما استقرات الافعال اي الاحداث في الكون تجد الذي قال الله فيه افعل قليل والذي قال الله فيه لا تفعل قليل، يبقى متروك المباحات اكثر من افعل واكثر من لا تفعل. فإذا ما دام الله هو الذي صانع ذلك افعل ولا تفعل وترك الأمور المباحة، فاترك القيم لله. لماذا؟ قال لك لأنك لو نظرت إلى الكون نظرة اعتبار وجدت أن الكون المادي المخلوق لله في غاية الدقة وفي غاية النظام. ما امتنعت الشمس أن تشرق على الناس، ما امتنعت الشمس أن تعطي ضوءها وحرارتها ونورها، ما امتنع القمر أن يعطي نوره، ما امتنعت السماء أن ترسل أمطارها مدرارا، ما امتنعت الأرض أن تتفاعل مع أي غرس تغرسه فتعطيه الغذاء. كل شيء داخل في نطاق القدرة في النواميس العليا محكم، ولذلك لا خلل فيه. فإذا نظرت إلى غير ذلك وجدتم الخلل يحدث. فالشيء الذي لا يدخل في قدرة الإنسان وإرادته على أتم ما يكون من النظام، وإنما فسد الشيء الذي للإنسان فيه عمل واختيار. بقى إحنا اللي جايين بالعمل نفسد؟ قال لك لا، عمل واختيار على غير منهج الله. فلو أخذنا العمل واختيار البدائل على وفق منهج الله لاستقامت لنا القيم كلها كما استقامت لنا نواميس الكون العليا. إذن فإن رأيتم فسادا فلوموا أنفسكم. ليه؟ لأن الأمر الذي لا تتناولونه بأيديكم ولا دخل لكم فيه على غاية ما يكون من الدقة. فإن أردتم أن يكون كل ذلك بالدقة فخذوا منهج الله في الأفعال، ولا تفسدوها أنتم بأن تختاروا البدائل على غير مرادات الله. ولذلك إذا رأيت عورة في الوجود، شيء متعب، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. أمة متخلفة، فاعلم أن حدا من حدود الله قد عطل. ليه؟ لأن الناس يفهمون أن عبادة الله هي أن تنقطع له في المسجد أو تصوم رمضان، أو إنك أنت يجي موسم الزكاة تزكي، أو يجي في موسم الحج تحج. لا، تقول له العبادة لله هي هذه، بس دي الرؤوس، دي اللي بتشحن العبد ليعمل. إذن فالصلاة إعلانات الولاء دائما 5 مرات في اليوم، الصيام كل سنة شهر، الزكاة من فائض مالك، الحج وترك المال والأولاد والأهل، كل ذلك فقط لإيه؟ شحن الطاقة. فإذا ما شحنت الطاقة فوجه الطاقة لعمل آخر، مش هي دي الأصل. ليه؟ أم قال لك لأنك لو نظرت حتى إلى العبادة اللي هي الصلاة مثلا، الصلاة تحتاج إلى قوة تقيمك وتقعدك وتجعلك تسجد، وفيها استبقاء لحياتك، يبقى استبقاء للحياة واستبقاء لقوة الحركة. هذه لا تتأتى إلا بإيه؟ إلا بأن تطعم. فإذا ما أردت أن تطعم، تطعم من أين؟ نشوف هتطعم من إيه؟ مما تزرع. طب تشوف تزرع إزاي؟ لها نظم، معرفة طبيعة الأرض، معرفة البذور، معرفة الأوقات، معرفة المواعيد، كل دي لازم تعرف. مين يعرف الحاجات دي؟ أجهزة كتيرة أو عمالة ترتب لك في الإيه؟ طب أنا عايز أزرع عشان أطلع حاجة أكلها، تزرع، عايز محاريس تحرس، يبقى عايز ناس يشتغلوا بالحديد ويستنبطوه من العناصر ويقعدوا يسيحوه ويعملوه على شكل خاص عشان يقدر مش عارف ايه. الله، عايز مصانع. طب والمصانع؟ قال لك عايز ناس تخطط لهذه المصانع عشان تشوف الحركه ازاي والاله تتعمل ازاي ولما تنفصل تتصلح ازاي. الله، اذا فقيامك للصلاه محتاج الى كل هذه الاعمال، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يبقى كل عمل في الحياه يبقى واجب. الخواجه اللي عمال بيعمل لنا الالات وبيعمل لنا البتاع ده بيخدم مين؟ بيخدمنا عشان اقدر اصلي. كذلك ان اردت ان تستر عورتك للصلاه كيف تسترها؟ احنا قلنا انك بتروح انت لتاجر القماش وتجيب قماش. اياك ان تفهم ان المساله منتهيه عند تاجر القماش اللي ربنا سخره لك كده وجاب عنده خاطر يقول لك يا شيخ افتح محل قماش كده ومش عارف ايه وبتاع. هو مسخر لك ساعه ما فكر كده وبعدين تروح يقول له لا يا اخويا شوف القماش ده جاي منين؟ ده جاي من المنسج. تروح للمنسج تلاقي آلات وناس وعمالين ينسجوا ويقول لا مش من هنا يا اخويا ده المنسج عايز ايه؟ مغزل. الله. والمغزل برضه بضجته العلميه والامكانيات الواسعه الضخمه برضه مش عايز دي ده عايز محلق. والمحلق برضه بامكانياته العلميه الضخمه دي عايز ايه؟ عايز غيط نزرعه اشياء عشان نعمل منها الغيط. عايز برضو ايه؟ آلات ومش عارف وعدد وميكانيته مش عارف. الله جاي منين؟ ده بتتعمل من بعيد علشان تجي لك. يبقى اذا ما لا يتم الواجب الا به وهو ان تقف في الصلاة مستور العورة كل ما يخدم ستر العورة يبقى واجب شرعي ولا مش واجب شرعي؟ يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ يبقى هو واجب. يبقى اذا العبادة معناها كل حركة في الحياة تؤدي إلى إبقاء الصالح على صلاحه وزيادة الصالح إلى الهو ما هو أصلح. عندك بير يتشرب منه قديما كانوا بيشربوا من الأبيار يقول لك البير ده والله كده اوعى تروح تردمه لأنك تبقى عمدت إلى الصالح للنفع فأفسدته. إن كنت تقدر تزود صلاحه دوده إزاي؟ بدل ما تلاقيه الرياح والسيل جه ردمه اعمل له بناية كده علشان ما يجيش حاجة. ادي اسمه ايه؟ اصلاح. عايز ما يروحش الناس يتعبهم عشان كل واحد يروح يجيب يملى الجرة بتاعته او يملى القربة او يلمى زده صلاحا. بايه؟ بانك انت تفكر في الكون. التفكير في الكون ساعة ما تشوف المطر نازل كده وبعد ذلك المطر نازل من على الجبل ما يقعدش على الجبل الا لما يبلى الحضيض. ما يطلعش للجبل اللي هو نازل من عليه الا اذا ملأ مين؟ الحضيض. يملى كده يملى كده ويقعد ايه؟ اذا فالعالي لا يستفيد الا بعد ايه؟ بعد الوطي ما يديله. يبقى العالي اعطى اولا والوطي اعطى ايه؟ شوف تبادل النفع. العالي اعطى ايه؟ والوطي الوطي اعطى. تبقى في تبادل ايه؟ تبادل النفع. تقول له ما افكر فيني في الظاهره دي وقول كده بدل ما كل واحد يروح يجيب ميه لنفسه نعمل ايه؟ شيخ ما نبني سهريك عالي اعلى من اي حته فيها عايزين فيها ميه ونملاه ميه. طب تملاه ميه ازاي؟ تفكر تعمل اله رفعه عشان ترفع الميه. ولما تفكر تعمل دي بقى ده اصلاح زياده الصالح صلاحا. وبعدين املاها ميه وبعدين حط عليها مواسير وودي المواسير البيوت. بعد ما كان الناس بتروح للماء الماء عاد بيعمل لهم ايه؟ يبقى ده زدت الصالحه ايه؟ صلاح. تبقى عمل عبادي ولا مش عمل عبادي؟ بدل ما كل واحد كان يمشي زمان ويلاقي وساخه في الارض يقعد نقاها بايده ايده. شوف بقى تبقى عملية ايه؟ يوم اكتشفوا المكنسة بدل ما تقعد كده تعمل تقوم تعمل كده تروح المكنسة. وبعدين عملوا تطوروها. اذا ده انه من الايه؟ من زيادة الصالح ايه؟ صلاحا. يبقى اذا كل عمل في الوجود يؤدي الى بقاء الصالح على صلاحه او زيادته الى الاصلح يبقى عمل ايه؟ عباده. ولذلك ولي الامر من المسلمين ان جه لبلد كده ولم يجد فيها واحد خياط يفرض ويلزم انك انت تتعلم خياطة. لان دي مسألة عايزينها ضرورة عايزينها عشان عبادتنا. ما اللي نعمل لنا التوبة اللي نستر بيها عورتنا. ما لقاش مخبز يفرض ان واحد يعمل مخبز. ما لقاش جزار يفرض ان جماعة يبقوا جزارين. يبقى هذه الاعمال فرضها فرض كفاية. ان قام بها البعض سقط عن الباقي وان لم يقم بها البعض يبقى قسم الجميع. وما الذي يرفع المأسم؟ ولي الامر يقول لا البلد دي عايزه كم جزار وكم كذا وكم كذا وكم كذا وكم كذا. ولكن قبل ان يخطط البشر هذا التخطيط ويقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل علشان الامور تنصلح، افكر الناس قديما في انهم يقعدوا البلد دي تعدادها 50,000 تعوز كم مخبز وتعوز كم حلاق وتعوز كم مكودي وتعوز كم بقال؟ ما حدش قعد القعده دي ابدا ابدا. إنما الله وزعها بالخواطر في رؤوس الناس. وزعها بالخواطر في رؤوس الناس بمعنى إن حتى لما يلاقي مثلا الخياطين كتروا عن البلد يوم واحد يقول لك ويه؟ يقول لك ما تفتح لك دكان بقالة. لو أنت ناصح بقى وتقعد تتدبر في الامور تجد ان البقاله هي اللي كانت ناقصه لهذه المجموعه، والخياطه بقت زايده، يقوم ربنا يجيب له خاطر يقول بلاش الصنعه دي اخر اللي مققت عينيا ولا هقعد مش عارف ايه، ويروح لصنعه ايه مين اللي عملها دي؟ اهو ده من تدبير الامر بالخواطر، يعني مش بامر كده. ولذلك اذا جت بالامر بتفسد، انما تيجي بالخواطر الطبيعيه كده اقعد كده، تعالى يوم سوق شوفكم سوق بلدك ايه، واقعد على مدخل السوق كده وانت قاعد تلتفت تلاقي الصبحيه واحد ماسك المواشي بتاعته بيسوقها، ده بحمير وده بعجل بقر وده بجاموس وده بخرفان وده بعيش وده بطاطس وده بقوطه، كله نازل السوق، وفي ناس داخلين السوق بدون حاجه، يقوم داخل ده عايز يبيع واللي من غير حاجه ده عايز ايه، تقوم لما تلاقيهم راجعين المساله تنعكس. الله، المساله تنعكس. هل جه واحد قال السوق ده يعوز 20 جاموسه تنزل؟ ما حدش قالها، انما الله يلقي الخواطر في رؤوس خلقه. واحد كده قال عنه قول بتال انا ماني معذور وتعبان، ما بيع العجله دي وتفك في ثمنها في الوقت ده، هو واحد تاني بيفكر قول بدال الفلوس دي ما هي ايه، تعبان كده ما اشتري لي عجله هيتعمر الزيت. الله، دي راح. مين اللي عمل كده؟ يدبر الامر، يدب تدبير الامر بهذا. ولذلك تجرب لما نصعب ولما نعمل مش عارف ايه ولما نعمل ايه، نقعد نفسد الايه، نفسد الدنيا كلها. ليه؟ لو تركناها للمجرد الخواطر، وخصوصا اذا كانت خواطر ايه ايمانيه، تلتفت تلاقي واحد من الاعيان مثلا وعايش في بلد، وبعدين التفتنا فجأة يقول لك هو فلان بيبيع الارض بتاعته والسرايا وعايز يسيب البلد دي ويقعد في البلد الفلاني. انتوا فاهمين انها دي كده؟ ابدا. الميزان الاقتصادي الالهي لقى ان دي زائد عن الحاجه هنا، وفي حته تانيه محتاجه، يقول له روح بماليتك هنا كنت. الله، شغلانه مدبره ولا حد رتبها ولا حد عمل. يبقى ده جاي منين؟ من يدبر الامر. ما دام يدبر الامر خد التدبير بقى السماوي تجده على احسن ما يكون. ربنا مثلا يجي مثلا يخلق واحد، بيكتب باليمين زي كلنا كده طبيعي، وواحد تاني تلتفت تلاقيه تيجي تقول له ايه اعمل باليمين ما يعملش بالايه ويعمل بايه، تقوم انت بقى ازاي يعمل بالشمال، وتقعد بقى تضربه وتعمل مش لا يعرف يكتب لا بيدي ولا بيدي. طب سيبه يكتب بالشمال، تلتفت تلاقي خطه احسن من اللي بيكتبه باليمين، وتقول ازاي ده بيكتب؟ ده تكوين، ما هيش اراده انه يعمل مثلا، ده تكوين في الذهن. ان كان الجهاز النحيادي تبقى اليمين هي اللي تكتب، الجهاز النحيادي تبقى الشمال هي اللي ايه. ولذلك اللي يقول احترم قدر الله في خلق الله، وقول سيبوه ياكل باليمينه ياكل مش عارف، ان كان في النص الجهاز اللي بيعمل التوازن ده، نجي في النص اهو في الابل في المخ من الابل انايا، يبقى يكتب بالاثنين، يعمل بالاثنين زي سيدنا عمر رضي الله، كان اضبط يعني يعمله بكلتا ايه كده، علشان ما تفهمش ان الخلق دي له نظام محدود، ده زي ما يريد هو يخلق ما يشاء، يخلق دي كده يخلق، مش ميكانيك، مش قوالب بتنعمل، لا ده مع كل خلق مراد، كل خلق له ايه، ادي معنى يدبر الامر. فكما احسن الله تدبير ما لا دخل لكم فيه، فاعلموا ان تدبير ما لكم فيه دخل إن اتبعتموه يجعل الأمر منتظم فيما ليس لكم فيه ده وفيما لكم فيه، ما دام على منهج مين. فما تقولوليش بعث راجل بعث مش عارف إيه، هو ده من ضمن إيه؟ من ضمن تدبير الإيه؟ من ضمن تدبير الأمر. يدبر الأمر، كلمة يدبر الأمر معناها إيه؟ ما هو الأمر بقى إذن؟ هو كل شيء ينشأ، يبقى ده اسمه أمر، يعني يدبر كل شيء. وش معنى أعادل عن كلمة شيء إلى أمر؟ أم قال لك لأن كل شيء لا يقدر إلى الوجود إلا بكون، كن اللي هذا الأمر بقى، إنما أمره إذا أراد أن يقول له إيه كن فيكون. يدبر الأمر، مدام يدبر الأمر في السنن المادية التي لا تتناولونها، فإن أردتم ضبط الأمور التي تتناولوها فاعملوا فيها إيه، خذوا منهج الله فافعل ولا تفعل. وبعدين هو ترك لكم مباحات تتبحبحوا فيه تفعل ولا ما تفعلش. ليه؟ أم قال لك لأنك مخلوق على هيئتين اثنين، هيئة إرغامية قهرية وهيئة اختيارية. يبقى أنت في أشياء مقهور وفي أشياء إيه؟ مختار. تكوينك انت مقهور في حركه التنفس بتاعتك ولا ليك اختيار؟ انت بتقعد كده مره وتقعد يلا ما نتنفس؟ ابدا ما حصلتش. ده عمليه بتتعمل ايه؟ وتتعمل وانت نايم. طب لو كان لك اختيار بقى وعايز تتنفس باختيار، طب كم من يعملها لك بقى وانت نايم؟ تقعد واحد عند مناخيرك بمنفاخ؟ اذا من رحمتي انه جعلك ايه؟ مقهور في العمليه دي. الله. طيب نبضات القلب برضو مقهور فيه، الحركه الدوديه في الامعاء، الحركه مثلا بتاعه المعده، العصارات اللي عماله تهضم وتستخدم دي وانت لا تعرفه تكوينها ايه؟ انت ليك دخل فيها دي؟ مالكش دخل فيها، انت مقهور. لكن انت مختار في اشياء، تاكل دي؟ لا بلاش دي، كل دي، البس دي، روح النهارده عاد مش عارف من عند البقال الفلاني، لا ما تجيش، انزل السوق هات سمك هات لحم هات. دي امور ايه؟ اختياريه. اذا فالمباحات في الوجود كثيره ولا لا؟ ان كنت عايز تبحبح يعني تبقى حر، ما اكثر ما يدين الحريه في الحياه. انت عندك ربنا قال لك افعل كذا ولا تفعل كذا، امور محصوره، والباقي ساب لك ايه؟ ساب لك الحريه. اللي ساب لك فيه حريتك دي ان جاء البشر بها كل واحد على لو لا يفسد بها الكون، انما اللي ارغمك عليها الخلل فيها يفسد الكون. فيبقى القهريات عشان ايه؟ علشان صلاح الكون. ايه الحاجات اللي ما تضرش في الكون؟ افعل دي ولا افعل دي. ان كلت سمك النهارده ما يجراش حاجه، كلت لحمه، ما كلت جبنه، كلت ما يجراش ابدا اي حاجه، كلكم اختلفتم واكلتم خلاف بعضكم. لكن في الامور الاصيله لو اختلفتم اذا فتدبير الله فيما لا دخل لنا فيه جعل ايه؟ جعله مستقيم ولا لا؟ ده مستقيم استقامه، حتى جعلت الكافر بالله وبنواميس كونه يحكم في فلك. يقول لك في الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وفي الوقت الفلاني هيحدث كسوف، وده حلقي وده كلي وده جزء، تمسك الساعه ده بقى الكافر. قال لك من دقه النظام والحركه، عملها من دقه ايه؟ النظام ومن دقه الايه؟ الحركة. فإذا كنتم تريدون أن يستقيم لكم أمر مراداتكم البدلية فخذوا أمر الله هنا كما صنع الله أمره في ملكوته فاستقام إيه لكم. يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. إيه دخل كابتا ما من شفيع جات هنا بعد تدبير الأمر؟ ما من شفيع، ما جاش سيرة لله. أم قال لك لا، لأن هؤلاء القوم اللي كانوا يقولوا أكان الناس عجبا أن هم الذين كانوا يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول لهم إحنا هنمسك النص ده، أنتم بتقولوا هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. قولكم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنت لا تحتاج إلى شفيع يشفع لك عند من يملك الأمر إلا إذا كنت عملت حاجة أو جريمة. يبقى أكن قولهم ده مصرين على إن منهم إيه؟ جرائم. مدام قالوا شفعاؤنا، يبقى مدام يقول ده شفيعي يبقى معناها إنه إيه؟ إنه حصل منه إيه؟ تقصير. كل الآية تقول هم بيعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. طيب صحيح ما يضرهمش، طب ما يضرهمش يبقى صحيح، وما يضرهمش هو الصنم هيعمل ايه؟ ما يضرهمش. ام قال لك لا، ده ما لا يضرهم ان لم يعبدوه، وما لا ينفعهم ان عبدوه. يبقى الحكايه منفكه، مره نعبد ومره ايه؟ ما نعبدش. طيب قال ايه هي الشفاعه دي؟ معنى كلمه شفاعه من الشفع، والشفع ضد الوتر. الوتر يعني الحاجه الايه؟ الفز وتر. وما لا يقبل القسم على اثنين يبقى ايه؟ يبقى لا وتر. ما لا يقبل القسم على اثنين يبقى الوتر. ثلاثه خمسه سبعه تسعه وشيل امشي فيها كده طوال على الاول. يبقى الشفع بنعمل ايه؟ انت لك موقف من الله، الموقف من الله بتاعك ما انتش قادر عليه لانك مقصر، تقوم بدل ما تقابل ربنا فرد تجيب حد وياك يعمل ايه؟ يعمل شافع لك. يبقى الشافع معناها ايه؟ تعضيد الفرد بواحد ينتقل من كونه وترا الى كونه ايه؟ الى كونه ايه؟ شافع. ولذلك هناك يقول والشافع والايه؟ والوتر. كلام على الأول يقول لهم انتم تقولوا شفعاؤنا عند الله، وهل يشفع عند الله كده الناس تيجي تشفع كده الخلق يشفع عند الله كده؟ ده لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، لأن الشفاعة تقتضي شافعا ومشفوعا عنده، مش كده؟ ومشفوع له ومشفوع به، كم عنصر؟ شافع ومشفوع عنده، خلاص، ومشفوع له ومشفوع فيه. هتشفع له في ايه؟ انت قلت الواحد روح تشفع لي عند فلان، يبقى انت واللي هتروح بداله انت يبقى ايه؟ مشفوع له، والرئيس اللي انت هتروح له ايه؟ مشفوع عنده، وفي ايه؟ مشفوع فيه. يبقى قادر كم عنصر؟ اما اللي بيستشفع المقصر، ما هم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبقوا مقرين بان في ايه؟ في تقصير، وعند الله هذا المشفوع عنده. طيب المشفوع فيه ايه؟ تخفيف العذاب او انهاء الايه؟ العذاب. يبقى العناصر مستوفيه ولا لا؟ ام قال لك اما المشفوع فيه فامر مشترك، والمشفوع عنده امر مشترك، ولكن بقي الامر في الشافع وفي المشفوع له. ليس كل شيء يصلح ان يكون شافعا. اللي انت بالله تجيب واحد من الطريق ده تقول له اشفع لي عند المحافظ، ولا اشفع لي عند الوزير، ولا لانسان تعلمه ايه؟ رضا المحافظ عنه او ايه؟ او رضا الوزير عنه، له منزله عنده مقرب واسير ومش عارف ايه، او التقريب دي كلون من الإذن في أن يكلمه في أمور الناس. يبقى إذن الشفاعة عند البشر لا يوجد شفيع كده يجي يشفع كده مطلقا. فقال ربنا لا، فقال في آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، خلاص. وهنا ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الله. طب المأذون له في الشفاعة في أنه يكون شفيع، جت آية تانية إيه؟ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى عايزين إذن وإيه؟ ورضا الاثنين. طب والمشفوع عنده، المشفوع له بقى؟ قال لك مش كل واحد يشفع له كده، ده المشفوع ده له كم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى عندنا الشافع والإيه؟ والمشفوع له. المشفوع عنده الله، والمشفوع فيه الذنوب والاشياء دي معروفه كده. يبقى بقي الشافع نقول له لا بد ان يكون بايه؟ باذن، وباذن ورضا. والمشفوع له لازم يكون ايه؟ مرضي عنه. طب يقول لك ما دام مرضي عنه يبقى عايز شفاعه ليه؟ خدوا بالكم بقى، نقول الانسان يتعرض لاعمال كثيره وله نقاط ضعف في حياته قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، فإذا جاء في نقطة الضعف وأذنب ذنبا، النقط اللي هو مش ضعيف فيه يعمل فيها إيه؟ يزود فيه. علشان إيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى صاحب السيئة ربنا قال له كتر من الحسنات علشان مين؟ السيئة. يبقى اللي عمل سيئة واختلس من الله حكما يقول له انت هتنفد بها كده؟ لا، ده انا هخليك تطفح الدم في عمل الحسنات علشان ايه؟ اوعى تفتكر انك هتيجي كده من ورايا، ان الحسنات يذهبن الايه؟ فهب ان انسانا فيه نقطة ضعف واذنب ذنبا في شيء وعنده نقط ماهوش ضعيف فيه، تبقى الطاعة فيها ايه؟ سهل ميسرة. نقوم نقول له بقى ايه؟ انت ما دام الطاعه ميسره دي ربنا هيحبك لاجل هذه، وبعدين يرحمك فيما اذنبت من الذنوب فيخلي المأذون له في الشفاعة يشفع لك ولا يا رب بلاش دي مفوتها. الله، يبقى دي عملها ليه ربنا؟ عمل كده ليه؟ قال لك علشان صاحب السيئة لا يحرم العالم من حسناته التي يجيدها. صاحب السيئة ما يحرمش العالم من ايه؟ من حسناته التي يجيدها. خلاص. وصاحب السيئة ما تنظرش له وتحرم نفسك من حسناته لانه عمل سيئة، خد انت الايه. ولذلك تجد الحديث لما يجي يكلمنا يقول لك ان رجل لقى كلب يلهس وعطشان فملقاش اناء يملاه عشان يسقي الكلب، فخلع الخف بتاعه ونزل البير وملى الخف ميه وطلع لمين؟ للكلب. سأل الا بالله هنقول ده بينافق الكلب؟ طب عشان الكلب يعمل له ايه؟ اذا دي منتهى الايه؟ منتهى الرحمه بهذا الحيوان. كل في كل ذات كبد رطبه اجر، وشافه بيلهس وعطشان ولا فيش حاجه ابدا، مش عارف يطول من البير ولا يعمل اي حاجه، فعمل. ام قال لك غفر الله له؟ غفر الله له عشان سقى كلب؟ يقول لك اه، ويمكن دي تجبر كل الايه؟ كل السيئات اللي عملها. طب يجبر كل السيئات كده من غير حاجه؟ ام قال لك لا، ولماذا لا يوجد الله في غفران هذه السيئات تكريما لرسول او لمأذون له بالشفاعه فيشفع له ويقول له كده؟ فاذا علمت ان الرسول قد يشفع لك، وان المؤمن قد يشفع لاخيه، وان الاب قد يشفع لابنه، قلت انت تحسن الى كل هؤلاء لعلك ان تحتاج منه الى شفاعه. يبقى الكون كله ايه؟ وإذا رأيت إنسانا محسنا في دينه ما تحتكروش، لأن إحسانه في دينه يمكن إيه؟ يجي إيه؟ ينفعك أنت في إيه؟ فيما بعد. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب اللي بنقراها في كل صلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوف كلمة إياك نعبد، طب أنت بتقولها وأنا بقولها، كان الأصول أقول إيه؟ إياك أعبد. شوف التمحكة في بعض بقى، اسمحكنا في بعض. إياك نعبد كلنا كده عشان يا رب إن قبلت حد تبقى تاخد الصفقة كلها. إياك نعبد إياك إيه؟ لأن أنت علمتنا يا رب إن لما يكون لي خيار عيب في أي صفقة اشتريتها ما تبقاش تقول اللي انت اشتريت منه ولقيت في الصفقة عيب، انا اخد المش معيب واسيب لك المعيب، الصفقة كلها ايه؟ واحد. فكذلك انت قلت لنا كده يا رب تبقى تعاملني، اذا كان فينا واحد كويس كده بقى ايه؟ يبقى شلنا اياك نعبد. يبقى مدام الانسان مسألة بشكل، ان شفت واحد شادي في العبادة وكويس ما تقعدش تسخر منه، ما تقعدش تهزأ به، لانه ليه؟ موقفه وتوغله في العبادة يمكن ايه؟ يبقى ينفعك. ساعة الرسول ما يجي يأمرك بأمر شاق ومش عارف ايه ونهرك ولا عمل فيك اي حاجة، قلبك ما ياخدكش على الرسول، لانه هو ده اللي هيبقى المرجع اللي يشفع لك في الامور اللي ما انتش ايه، اللي ما قدرتش ايه عليها. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة بقى الحق سبحانه وتعالى شرط فيها اذن المشفوع عنده للشافع ورضاه بالشفاعة. ايه مقام ما دام اذن يبقى راضي ولا لا؟ اما قال لك لا، يمكن يقول له انا اذنت لك بالشفاعه يظنها في خصوص جزئيات ويعممها هو، لا برضو كل واحد عايزين نرضى، انت عندك اذن بالشفاعه صحيح، انما ايه اللي انت هتشفع له لازم ايه نرضى انك انت تشفع له فيه، يبقى مع كل جزئيه حتى ما يديش المساله للرسول كده وبعد ذلك المشفوع له يبقى ارتضى. وارتضى ليه؟ لانه ناحيه ايه؟ نوحية حسنات ايه اجاد فيها. ولذلك مثلا سئل مره سؤال ان سيدنا عمر رضي الله عنه راه رائم في الرؤيا فقال ماذا فعل الله بك يا ابن الخطاب؟ فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لاني رايت غلاما يعبس بعصفور فاشتريته من الغلام حتى لا افجعه في العصفور بتاعه، اديته فلوس وأخذت العصفور وأطلقته. فواحد تعجب لك بقى كل الأعمال اللي عملها سيدنا عمر دي ما فيش إلا حكاية العصفور وأطلق العصفور؟ قال له يا أخي افهم، أما هذه فلغفر الخطايا، وأما ما عمل عمر فلرفع الدرجات. نعم. الآية عندنا كنا واحنا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينما قال الحق سبحانه: واتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الآية دي جت مرتين بهذا النص: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن عجز الآية دي غير عجز الآية دي. فدي بقى الجماعة اللي بدهم يتورطوا على القرآن ويعملوا لهم ضجة، يقول لك يا أخوان الأساليب القرآنية أهو، إن كانت الآية الأولانية هي البليغة تبقى الآية الثانية مش بليغة، إن كانت الآية الثانية بليغة تبقى الآية الأولانية مش بليغة. ليه يا أخوي؟ قال لأنه بيقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. في الآية الثانية قال إيه؟ ولا يقبل منها إيه؟ عدل ولا تنفعها شفاعة. قال إيه الأول العدل والثاني الشفاعة، ودي تقبل ودي تؤخذ ومش عارف، إن هي اللي بليغة، إن هي اللي كويسة، إن كانت الأولى كويسة تبقى الثانية مش كويسة. نقول له أنت البعيد غبي. ليه؟ لأنك لو كانت لك الملكة العربية في استقبال الأساليب لعلمت أن الصدر محتمل لوجهين. ليه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. طب النفس الأولى هي مين؟ الشافعة مش كده؟ وعن نفس المشفوع ده، ومنها لا يقبل منها ولا يؤخذ منها. من أي نفسين؟ يادي يبقى إذن ما دام فيه متقدم نفسين، نفس جازية اللي هي حت إيه؟ تشفع، ونفس مجزي عنها اللي هنشفع إيه؟ أدي صدر الآية. ما دام جت اتنين، الضمير اللي هيجي لا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا تنفعها، تنفع مين؟ النفس إيه؟ ولا الشافعة؟ يبقى متقدمين الاتنين، متقدمين إيه؟ الاتنين. يبقى الضمير يصح أن يرجع إلى النفس الشافعة ويصح أن يرجع إلى النفس الإيه؟ المشفوع لها. يبقى إن إذن صدر الآية محتمل لإيه؟ لاتنين. يبقى العجز جاي اتنين، واحد إن كان الضمير يعود إلى الأولى، وواحد إن كان الضمير يعود إلى الثانية. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ طب نشوف كده، الآية الأولى بتقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. أولاً قدم الشفاعة هنا وأخر مين؟ العدل. وفي الآية الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي تقبل ودي تنفع. إيه الحكاية دي؟ قال لك تعالى بقى، الإنسان إذا كان عليه شيء لإنسان ومش غادر يستبرئ ذمته منه، فجاب واحد له ايه؟ له دالة وله مكانة عند من عنده الحاجة، يبقى ده اللي حيروح يشفع لي، انا مشفوع لي وهو شافع. اول ما يروح الشافع عند المشفوع يعمل ايه؟ يقول له انا جاي استشفع لفلان، يبقى يقدم مين؟ الشفاعة. فان كنت هتكرمني اقبل ايه؟ يقول له لا مش قبل. يقول له طيب ما دام ما قبلت شفاعتي انا ادفع العدل المقابل، انت عايز منه ايه؟ تقول انت عايز منه ايه قبل الشفاعة ولا بعد ما يقبلش شفاعتك؟ يبقى الترتيبه، يبقى ما دام الضمير يعود على النفس الشافعة، النفس الشافعة تعرض شفاعتها عند المشفوع عنده، فإن لم تقبل يقول له طيب أنا أتحمل العدل المقابل علشان تنهي المسألة. طب علي، يبقى لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، اللي هي من بقى النفس الإيه؟ الشافعة. طب وفي النفس المشفوع لها، ما احنا بنقول نفس عن نفس، يبقى في إيه؟ نفسين، نفس شافعة ونفس مشفوع والضمير الذي بعدها إما أن يعود إلى الأول، فإن عاد إلى النفس الشافعة يبقى المنطق يقول إيه؟ لا يقبل منها شفاعة، خلاص. ولما ما يقبلش منها شفاعة وقال أنا هدفع اللي مطلوب منه، يقول ولا يؤخذ منها عدل، خلاص. طب وإن كان الضمير يعود على النفس المشفوع له، هو أنت تروح لواحد يشفع لك إلا إذا أنت قصرت ما عندكش مقابل أو عدل؟ قال لا يقبل منها عدل. ولما ما يقبلش منها عدل تقوم تجيب شفيع بقى وتقول له شوف لنا إيه، شوف لنا الحكاية دي. يبقى كل صد كل عجز آية منسجم مع عودة ضمير على واحدة منهم ولا لأ؟ يبقى إذا إن جبت دي غير دي تبقى ما ينفعش الأسلوب، يبقى لازم الأسلوب يبقى إيه؟ يبقى مختلف في العجز. ليه؟ لأنه في ظاهر الأمر عندك متفق في الصدر، نقول له لا دي نظرة غلط، لأن فيه نفسين اثنين متقدمين، نفس شافعة ونفس مشفوع لها، فالضمير إن عاد على النفس الشافعة يبقى لازم النص كده يقول لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها إيه عدل. وإن كانت في الأصل النفس المشفوع لها يقول له لا يقبل منها إيه، وما قالش لا يؤخذ، قال ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها من شفاعة. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، اللي بكل صفة الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. خلاص خدت فكرة عن ربك، خدت فكرة عن الله، ذلكم الله ربكم، كل الحاجات اللي قدام هي دي إيه المواصفات اللي يجب أن تعرف أن تعرفها لمين؟ للرب، أنه خلق لك الكون ليستقبلك الكون، مش جابك وبعدين خلق لك، لا، واستقرت له الأمور استقرارا. إيه فايدة استقرت له الأمور؟ أم قال لك لأن إحنا قلنا زمان أن الله طلب منا أن نشهد أنه لا إله إلا هو، خلاص، وهو نفسه بيشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأنه لما يشهد أنه لا إله إلا هو يكون على ثقة تامة بأن أوامره في كونه لا إله غيره يردها، ما يمكنش، خلاص، لأنه ما فيش إلا إيه؟ ما فيش إلا هو. ذلكم أي الذي تقدم الذي خلق السماوات والأرض وهو إلى آخره، واستوى مش على العرش ودبر الأمر، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله إيه؟ ربكم. ما دام ده ربكم يبقى اعبدوه، المنطق كده، ما دام ده ربكم يبقى ايه اعبدوه. ليه؟ ام قال لك لانه ما دام رب خلق من عدم وامد من عدو وله كل صفات الكمال المطلق، هو الذي خلق الكون الذي استقبلنا، وانه هو الذي يدبر لنا النواميس كلها ويعمل لنا العمليات دي كلها، يبقى يجب اننا نعمل ايه؟ نعبده. ولذلك لما جاء الحق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، علشان تفهم يبقى عله الخلق ايه؟ العباده. تقول له العله دي تنبه شويه، ليست عله عائده عليه، لان ربنا منزه عن الايه؟ عن العله، أي العلل التي تعود عليه. ليه؟ لأن إن عبدتوه مش هيزيد ملكه، إن ما عبدتوهش مش هينقص ملكه، خلاص. هو بملكه وصفات كماله عبدتم أم لم، يبقى العبادة مش علة عنده، ده العبادة علة لكم أنتم، نفع لكم أنتم. ليه؟ لأن العبادة حنتلقى الأوامر، وما دام حنتلقى الاوامر يبقى خرج كل خلقه عن اهوائهم، وما دام كل خلقه خرج عن اهوائهم هيبقى هوى الموجه واحد، وما دام هوى الموجه واحد لا تصطدم اراده باراده، وما دام لا تصطدم اراده باراده يبقى العالم متكامل ولا مش متكامل؟ وان تصادمت اراده باراده يبقى العالم متعالي، انت عايز كذا وانا عايز كذا، الله، تبقى ما تنفعش. يبقى العباده بتعمل ايه؟ بتوحد أهواء الخلق إلى مراد واحد، وهذا المراد الواحد لا يأنف إنسان منا أن يخضع له، إنما قد يأنف الإنسان من أن يخضع لمساويه. إنما مدام هو رب وأعلى. ولذلك الفلاحين عندنا يقولوا إيه؟ اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم. يعني معناها إيه؟ برضا. لكن إن واحد تاني قطع صباعي يخر دم. هو صحيح ما بيخرش دم؟ لا، لما يهجنيش في حاجة، مدام ربنا هو اللي إيه؟ هو لا، لأن دي مش خضوع بشر لبشر، ولكنها خضوع مخلوق لخالق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الأخوة المؤمنون، حلقت أرواحنا في رحاب الآية الثالثة من سورة يونس مع فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله،

وتطير حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: إشارات ضبط الوقت تعلن 11.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، من أراد أن يتولاه الله تعالى ويتولى حفظه ورعايته في جميع أموره فليراعي حقوق الله تعالى عليه، فولاية الله تعالى ينالها المؤمن بإيمانه ويحرم منها المنافق بنفاقه. فإذا نقص إيمان المؤمن وضعف كان حظه من ولاية الله تعالى بقدر حظه من الإيمان، وكلما زاد إيمان المؤمن بالطاعة ازداد استحقاقه لولاية الله تعالى بطاعته، فسدده الله تعالى ووفقه. يقول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
1: يا رب يا رب فارحمنا وأصلح لنا.

أخي المؤمن، إذا أمنك الناس على أموالهم وأنفسهم فأنت المؤمن، وإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فأنت المسلم، وإذا جاهدت نفسك في طاعة الله عز وجل فأنت المجاهد، وإذا هجرت الخطايا وابتعدت عن الذنوب فأنت المهاجر. عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.

أخي المسلم، من أعظم ما يستعين به العبد مما يصيبه من أذى الناس وإساءتهم أن يتذكر المسلم تفريطه في جنب الله تعالى، وحبه لعفو الله عنه وستره عليه. روي أن خادما لعبد الله بن عمر أذنب، فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه، فقال: يا سيدي، أما لك ذنب تخاف الله تعالى منه؟ قال: بلى. قال: فبالذي أمهلك أمهلني. ثم أذنب العبد ثانيا فأراد عقوبته، فقال له مثل ذلك فعفى عنه. ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم، فقال له ابن عمر: ما لك لم تقل ما قلت في الأوليين؟ فقال: يا سيدي، حياء من حلمك مع تكرار جرمي. فبكى ابن عمر وقال: أنت حر لوجه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، طوبى لعبد انتفع بعمره ووقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها، يتصفح في ليله ما صدر منه من أفعال نهاره فيراجع نفسه. فما كان هلاك الخاسرين إلا لظنهم أنهم يعيشون كما يحلو لهم ويفعلون ما يريدون دون رقيب. يقول الله جل وعلا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
1: يا رب يا رب فارحمنا وأصلح لنا أحوالنا، أنت الولي الحميد.
0: أخي المؤمن، من أراد ألا يصيبه ما يكره فلا يأتي شيئا مما يكرهه الله تعالى. يقول أحد الصالحين: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله تعالى. وقال أحد الصالحين لمن طلب منه الوصية: كما تحب أن يكون الله لك فهكذا كن لله عز وجل. وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله من حركات جوارحه.
2: في هد

0: أخي المؤمن، إن قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وذلك طلبا للثبات على الدين خوفا من الزيغ أو الضلال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله. اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا جنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في مستهل فترة جديدة تستمر حتى الثانية إن شاء الله تعالى. معكم خلالها على هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد، وأمام الميكروفون هاني عمشة. كان معكم في فترة سابقة الزميل عماد عطية. إخوة الإيمان، أطيب الأمنيات بقضاء أطيب الأوقات مع كل ما تقدم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن السهرة، تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القيامة وقصار السور، نستمع إليها من القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتذرون الآخرة.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

Help. السائل فلا تهجر.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع قرآن السهرة والتلاوة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. تلا علينا ما تيسر من صور القيامة وقصار الصور. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله نستمع إليه بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة يوسف. منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل جوفه بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنعم الله تعالى على عباده تفوق العد والحصر، ومنها ما هو ظاهر وواضح، ومنها ما هو باطن ومستتر. وقد قال الله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فدلت الآية الكريمة على كثرة النعم، وأن منها الظاهر ومنها الباطن. وقد فسر سيدنا مجاهد رضي الله عنه، فسر النعم الظاهرة بنعمة الإسلام والإيمان بالله وتوحيده، وبالأرزاق التي يسوقها الله لعباده. وفسر النعم الباطنة بما ستره الله على عباده من الذنوب والعيوب والآثام التي قد يقع المرء فيها. وقد أفادت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الأثر الذي بين أيدينا نعمة مهمة تستوجب الشكر، ألا وهي نعمة الماء القراح، أي العذب الزلال. فإذا شرب العبد هذا الماء العذب وجب عليه أن يشكر ربه، وإذا قضى العبد حاجته من الماء بدون أذى وجب عليه أن يشكر الله تعالى. فالماء من أعظم النعم ومن أجلها دخولا وخروجا. وقد قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فالماء نعمة كبرى وآية عظمى من آيات الله في كونه، فمن تدبر أمره وتفكر في فضله لا يسعه إلا أن يشكر ربه جل وعلا. ولهذا السبب خصت السيدة عائشة رضي الله عنها الماء في هذا الأثر دون غيره من النعم التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها تتحدث عن وجوب شكر الله سبحانه على شرب الماء القراح أي الخالص العذب. لكن نتساءل أستاذنا الكريم عن نعم الله سبحانه وموقفنا تجاه المنعم العظيم.
2: لابد من المحافظة على النعم التي أسداها الله لنا، ولا بد من صيانتها من الإفساد أو الإتلاف أو إهدارها أو الإسراف فيها. وقد حث الشرع الحنيف على حفظ هذه النعم وعلى المحافظة عليها واستعمالها بقدر. ففي الطعام والشراب قال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في الماء عند الوضوء حتى ولو كان المتوضئ على نهر جار. فالاقتصاد في كل شيء مطلوب، وعدم الإسراف في استعمال النعم مطلوب، والمحافظة على كل شيء يستفيد العبد منه مطلوب. وأما عن واجبنا نحو خالق هذه النعم فهو الحمد والشكر نظريا وعمليا، فقد قال الله عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فحثت الآية الكريمة على الشكر لما أنعم الله تعالى على عباده بهذه النعم، وحثت آيات أخرى على أن يتذكر العبد دائما هذه النعم وأن يقدم الشكر عليها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. واستنكرت الآيات الكريمة على الخلق، استنكرت عليهم جحود النعم والتكذيب بها، فقد تكرر في سورة الرحمن قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والسؤال هنا موجه للإنس والجن على السواء، فكان الجن إذا سمعوا هذه الآية المباركة أو قرأوها قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. وحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على أن يقولوا ذلك، وأن يشكروا الله على نعمه وأن يحمدوه عليها، ولا يقتصر الشكر على أن يكون باللسان فقط، بل باللسان وبالجوارح وبمزيد من الطاعات وعمل الصالحات.
1: لكن نتعرف أستاذنا الكريم إلى ما نكسبه من خير حين نشكر الله سبحانه.
2: يترتب على ذلك الكثير المهم، فأول ثمرة من ثمار الشكر إرضاء الله عز وجل. وإذا رضي الله على العبد أكرمه، أكرمه في الدنيا والآخرة. وثانيا، فإن الشكر على النعم يحفظها من الزوال ومن النقصان. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد شاع على ألسنة الوعاظ والدعاء قولهم: واشكروا الله على نعمائه يزدكم. فالشكر مهم وإلا زالت النعم، كما هو واضح مع أهل سبأ. قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابية الكبيرة سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل جوفه بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم زراعة الوجه كاملا أو جزئيا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عملية زراعة الوجه معناها استبدال الوجه المشوه بوجه مأخوذ من متوفى أو متبرع حي.
2: ولكن كيف أن هو متبرع حي حياتي لوجهه يا دكتور، وكيف هو يعيش؟
3: نعم، لأن عملية زراعة الوجه يعني المقصود بها عملية نقل الجلد، ربما يأخذ بعض الجلد وينمو جلد آخر أو أنسجة أو أعضاء أخرى. فهذه العملية لا زالت في طور التجربة ولم تصل للنجاح الكامل. وعلى أي حال، قد يكون زراعة الوجه كاملا كما قلت بأن يتم نقل الجلد والأنسجة والأعضاء الدقيقة مثل العينين أو الشفتين وهكذا، وقد يكون النقل جزئيا بأن يتم زرع أجزاء محددة من الوجه مثل الفم أو الأنف بدلا من الوجه بالكامل. وعمليات زرع الوجه هذه تستخدم لعلاج الإصابات الناتجة عن الحوادث أو الحروق أو الأورام السرطانية إلى آخره. وأول زراعة وجه ناجحة كانت سنة 2005 ميلادية في فرنسا، حيث تم زرع وجه كامل لمريض تعرض لإصابات بالغة. ونظرا لكون هذه المسألة من النوازل، فقد اختلفت فيها كلمة الفقهاء المعاصرين، فيرى بعضهم منع زرع الوجه كاملا وعدم الجواز، واستدل بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، مما يدل على أن الوجه موضع الكرامة فلا يجوز العبث به إلا للضرورة. وباعتبار أن الوجه هوية الشخص، يعني هو الذي يحدد من هذا الإنسان. أما البعض الآخر

0: وبقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ولأن ذلك من باب رد ما خلق الله تعالى وليس تغيير ما خلق الله، ومن باب إزالة العيب. واشترط لهذا كما ذكرت سيادتك أن يكون الغرض الرئيسي من العملية هو علاج ضرر أو عيب واضح، وليس التفاخر أو إحداث تغيير كبير في خلق الله أو الهروب من مساءلات قانونية أو ما إلى ذلك. وأن يقرر الطبيب المختص أن هذه العملية ضرورية ولا يوجد لها بديل آخر لعلاج العيب أو إصابة خطيرة أو تشوهات أو حروق شديدة تؤثر على الحياة اليومية أو النفسية لصاحبها. كما اشترط أيضا ألا يؤدي الإجراء إلى تغيير في الخلق لا داعي له كما قلت، وأن تراعى الضوابط الشرعية والأخلاقية، وأن تكون هذه العملية تحت إشراف طبي مؤهل.
1: وهل توجد قرارات في المجامع الفقهية في هذا الموضوع؟
0: نعم، توجد قرارات، منها قرار مجمع الفقه الإسلامي
1: أيه.
0: والذي أجاز فيه زراعة الأعضاء الظاهرة عموما، وذلك للضرورة مع مراعاة الضوابط، كما أن القانون أيضا يسمح بزراعة الأعضاء شريطة موافقة المتبرع وعدم مخالفة النظام العام وإن لم ينص على الوجه تحديدا. أي أن المجمع الفقهي الإسلامي والقانون أدخل زراعة الوجه كاملا أو جزئيا ضمن زراعة الأعضاء الظاهرة، فينطبق عليه ما ينطبق على حكم زراعة الأعضاء الظاهرة، وهو الجواز بالشروط والضوابط المذكورة.
1: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أتى القرآن نورا فيه هدي لمن يرجو التجاوز والنجاه. كتاب الله لا يفنى بليل ولا تبلي جلالته مداه. يطهر من تلاه بكل حرف ويملأ قلب قارئه هداه. فرتل آيه في كل وقت وعش بالذكر مبتهج الحياة. القارئ الشيخ حمدي الزامل في تلاوة مباركة من سورة الأنبياء.

0: النبي اللهم صل على رسول الله.
1: أنت

0: الأمل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: اللهم لا إله إلا الله.
0: ليس عليك.
1: الله يقويك. اللهم اكرمنا
0: ويرحمنا.

صلى على حضره النبي وعلى مولانا.

ما يروج يا شيخ.

Allahu Akbar.

أفلا

حول ولا قوة إلا بالله.

0: أكبر
1: الله يقويك.
0: اشكر الله.

يمكن

And it

Thank you.

بل

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

canadien.

0: أفلا يؤمنون.
1: ثانية مولانا.

أفلا يؤمنون

0: أفلا يؤمنون؟
1: مدد يا سيدنا الحسين بدأ.

أفلا

0: أفلا يؤمنون.
1: ثانية مولانا.

0: أفلا يؤمنون
1: بدأ يا كتاب الحسين بدأ الله أكبر.

أفلا يؤمنون؟

وهو الذي خلق الليل.

apa ini?

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن ذكر الله تعالى أحب الأعمال إلى الله، ومن ذكر الله ذكره الله وكان معه، ومن جلس وحيدا فذكر الله ففاضت منه العينان أظله يوم الحر الأكبر ظل عرش الرحمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. إشارات ضبط الوقت تعلن الواحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 41 من سورة فاطر.

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 99 من سورة الصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في الخامسة إلا 10 دقائق. وبعد قليل نستمع إلى فقرة من فقرات الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر من سورة النور. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان نبقى مع هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 35 من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض،

لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى

إن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

وأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس

على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو

بيوتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا

الله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء.

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك

يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع

نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك

استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة، حيث رتل علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر بدءا من الآية 35 من سورة النور وحتى الآية 44 من سورة الفرقان برواية حفص عن عاصم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما من يوم يطل على الدنيا إلا وله قدر في ميزان الله تعالى، لكن يوم الجمعة يبقى متفردا بخصائص لا تضاهيها سائر الأيام، فهو يوم تفيض فيه الرحمات وتتنزل البركات وتستجاب الدعوات، يجتمع فيه الخلق على كلمة التوحيد وترتفع فيه الأصوات بذكر الله تعالى. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 3:55 إن شاء الله تعالى يحين موعد انتقالنا إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الموافق 25 من شهر الله المحرم لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، المصادف للعاشر من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور وسام البحيري، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. يتلو قرآن الفجر القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ويقدم الابتهالات والمدائح النبوية، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:17 المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة وما تيسر من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم. إن نعم الله تعالى في الإنسان وعلى الإنسان نعم كثيرة وفيرة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والتذوق نعمة، وإدراك حقائق الأشياء عن طريق اللمس نعمة، والقدرة على المشي بالرجل نعمة، واستعمال اليد في الكتابة وتناول الأشياء وحملها نعمة، والقدرة على ابتلاع الطعام وارتشاف الشراب نعمة، وكل ما سخر في هذا الكون من حيوان وبحار وأنهار وأرض وسماء نعمة، وخلقة الإنسان في الصورة السوية الجميلة نعمة. وحقا لو أخذ الإنسان في تعداد النعم لأعياه العد ولأعجزه الإحصاء، ولا يملك إلا أن يقول في شكر وتسليم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أين كل هذه النعم؟ إنها من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن هناك من ينكر أن للكون ربا وللبشر إلها، ويحارب من يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنهم ينكرون ويحاربون وهم في نعم الله غارقون. ومن هنا كان هذا التذكير في هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون.
1: تحت عنوان: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، استمعنا إلى الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع الساعة إخوة الإيمان مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الحجر والنحل، تلاوة القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الحجر والنحل، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو طالب السوهاجي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الصلاة على النبي محمد لا تزيد في نور الفؤاد وأنسه، كن كالملائكة الكرام مصليا، فالله قد بدأ الصلاة بنفسه. صلى عليك الله وسلم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ إبراهيم المنصوري وما تيسر من سورة يونس.